أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

قدر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن، چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد. اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکار مو کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

لك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barazan khosh halim lewane, satu shash lewane kain tafsir Qur'an piroz bim wa khizmatan. Bam basti raza mandi khwai gori wa hiwadarim iwai aziz sudi lor bugrin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون بارك الله فيكم هر لدر باره تحویل قبله خواهی گور سبحانه و تعالی و کل دو آیت که پیشتر که لوانکان رابردو لخزمتی دابوین خواهی گور باسی کرد حکمت لتحویل قبله و هر و موقفی خلچی چی دلین کاتی که تحویل قبله دبی تلیر دا دید باز لسرتای او بابت دکاتن قد نرا تقلب وجهی که فی السماء که واتا و کلوان رابردو باس من کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدوای اوی که هجرتی لبو مدینه کرد 16 تا 17 مانگ روی لبیت المقدس بو ایتل لو فتره ها و که خواهی گور باسی دکا سبحانه و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدل پی خوش بو خواهی گور فرمانی پی بکا روی لکعبه پیروز بکا ایتل داواشی ندکرد داوای ندکرد تنها تاوی دا جیرال آسمان تاوی دا جیرال آسمان خواهی گورش تی دا گیشت کوا ما بستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اترساوي دا جيرا لأسمان اوي لضليبو لضليبو كوا خواهي قور التحويل بكا برو كعبي پيروز تاورواني اوي ذكر كوا كنجين زبريل عليه السلام بفرماني خواهي قور دادا بزي تاوكو فرماني پيبكاتن بفرماني خواه سبحانه وتعالى رول كعبي پيروز بكا اتر قد نرى تقلب وجهك في السماء اولا دلات لسر مداي أدبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر برب العالمين حتى وكو بزماني جداواي نكر دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنها بدل تمناي دكر پي خوش بو اتر لبرامبر جدا تمشاك خواي قور سبحانه وتعالى سقدر قيمتك لبو او پیغمبر دادني صلى الله عليه وسلم كاتك وبدل تمناي شتك دكو أدبناك بزماني جداواي بكاتن ایتر خوای گورش آگادار بوی کرنه و دلی خوشویست که دایه صلی الله علیه وسلم خوای گوره باسی دکاو و باز لموقفه که پیغمبر که صلی الله علیه وسلم که ولی خوای گوره چنده معلومه او موقفه و چند پی خوای گوره پی آگادار و هروها او پیغمبرش چنده قدر و قیمتی هی لی خواه سبحانه و تعالی که خوای گوره حسابی لو دکاتن حسابی ویستو حسابی بابلين تمناي پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم زاو كده فرمي بالتحقيق قد لبو التحقيق نرى كواتا وكو فعل مضارعة تعبير لماضي ولداهاتو دكاتن تعبير لماضي ولا بابلين حال حاضر دكاتن اترخواي كده فرمي ديتيت مانو دبينين بالتحقيق كاتكوا تاو دجيري ورود لأسمان وتاو دجيري لأسمان دا فلنولينك قبلة ترضاها إتر خواهي قرد فرمي فائي تعقيبة واد لدكين بريالي چوادر دكين كوا رول قبليك بكا رول قبليك بكي كوا بي رازي بي خوشت بيو بي رازي بي خوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس رازي و بي خوشة برام ديار اويلا خوشة ويستر كوا كعبي پيروزة لبر اوي كعبي پيروزة وكتمان كهمو مزقوتا كان لا خوای گوره سبحانه و تعالی مکانتیان هی خوشویستن بلام لهموان خوشویستن لای خوای گوره سبحانه و تعالی کعبه پیروزه ایتر وکو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت خوای لبی دفر بی کعبه پیروز قبله همو پیغمبرانه کعبه پیروز قبله همو پیغمبرانه امتکانیان لدوای پیغمبرانیان علیه الصلاة والسلام تحريف يعني كرديو غيري كعبي بيروز يعني هالبجارده وكرديت يعني روقو قبلة لبوخوان بهالحال خواي قورة بوشيوية وصفي حالته كي بيغنبر ذكا صلى الله عليه وسلم وهروا بوشيويش خواي قورة بيدا فرمي قبلة چيوا فرمان بيدا كان روي تيب كي كوا لنتيزة دا لير رازي دا بي خوش الدبي كوا
كعبي بيروز لو يكسل دواي دفرمي فولي وجهك شطر المسجد الحرام يا رسول الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام ديرولا جهتي مسجد حرام بك كوا كعبي بيروزا كلمكة كواتا أو مزجوتي كوا كعبي تداب معلومة كبيروزي مسجد الحرام لو بيدا قوتري مسجد الحرام مسجد لبرو زيغا سوزدا بردن وزيغا عبادتا الحرام لبرو إخوة قور سبحانه وتعالى حرمتو قوريي بيبخشية حرمتو قوريي بيبخشية وهروها الحرام لبرو زور شتيك ولخارزي سنوري أو مزقوتا حلال لوين داري حرام دكري لوين داري حرام دكري كواتا أزيداني هركسيك لوين داري حرام برينوي دار حرام كشتني حيوان كوا حلال لخارج وين داري حرام إيتر همو أوشتاني كوا همو أوشتاني كوا لداري حلال لوين داري تقيودات لو داري لبري مراعاة حرمته قوري أو جيغا بيروزا كرايا حرمته قوري أو جيغا بيروزا كرايا أو زادة فلمي فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أنجوش أي مسلمانين كواتا توجيه يكمل بو خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمفرد ومخاطب فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أنجوش لهر چين دريبون مسلمانا لهر چين دريبون فولوا وجوهكم شطره لهر چين دريبون أو رولا رولا أو جهتي بكن كوا مسجد الحرام تدا كوا كعبي بيروزي تدا تواتا بوشي ويا خواهي قولا فرمان بهمو أو أمتا دكا أو أمتا كوا لمشرق ومغرب وكو فضل خواهي قولا لهمو جيقاك لبرو أو دينا لبو همو عالمين هاتيا إتر لهر چين دريبون لمشرق ومغربي زبي رولا جهتي بيت الله الحرام بكن كوا شيقل شيوازا كاني توحيدي روغي مسلمانان يقل شيوازا كاني وحدي صفي مسلمانانا يقل شيوازا كانك وأصل وا خواهي قول سبحانه وتعالى إيما يدوي لسديني توحيد بين وهروها وحدي صفيش مانها بي كواتا موحيد بين وكو عقيدة وهروها وحدي صفيش مانها بي التوحيد لنوان صفوف مانها بي مسلمانان وكو خواهي قول لسندين زيقا إشارت بيك ديو بيغمبر صلى الله عليه وسلم إشارت بيدك بوي كوا إيما دبي يقريز بين ويقروغ مانها بي ويكفكر وتصور مانها بي يك عقيدة ويكخورة وشتو وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصفي أو أمتي ذكا كمثل الجسد الواحد أصل وأوهابين فولوا وجوهكم شطرة زاديار الليرة فولوا وجوهكم شطرة كفرمان الله أخوائي قوله سبحانه وتعالى لهر تشندربين لنواجه كان من فيوست الرولة كعبي بيروز بكين كرمزي توحيدي أخوائي قوله رمزي توحيدي صفي مسلمانانا وكو زانا وكو التفصيل بوبابة ددن ديار استقبال قبلة وترول قبلة ورول كعبة كردن أو يكل مرزكان وشرتكان نويش كوا أقربيت وكسيق متقصد بزاني أو جهتي كعبة ورويتي نكاتن طبعا نويش كي قبولني بيويستا يقل ركن كانوا لبابل الله شرتكان نويش أو رول كعبة بيروز بكين إتركاتك وانا ومزقوتي حرامين لما كي بيروزي أو كعبد لي ديار ورويتي دكي لحد زيقا تيجبوي أو رول كعبي بيروز دكي شطر المسجد الحرام كوزانا عند فرمون كواتكاتي كوابتايبتي كدور كوتيو لزيقا شي دور تربوي لمكي بيروز لو حالتي زحمة بالضبط رول كعبب كي رول أو زهتي دكي كوا كعبي تيدا لبرو دفن شطر واتا زهت واتا رول أو زهتي دكي كوا كعبي بيروز تيدا إتر بوشي ويا خواهي قبر سبحانه وتعالى فرمان من فيذكا بدلو ببدن وكل يرداد فرمي فولو وجوهكم وكوزانان دفرمون واتا بدلو ببدنش فيوست رو لكعبي بيروز بي كاتيكا نويجاكاد انزام دي لنتيزة دا انسان روي لهد زيقاك بيتن ميلو محبتو خوشوستي لدلي دروز دبي بران بربو زيقاك وروي تيذكا بتايبتي كاتيكا وروغي نويجيتي كوا قورترين ركن لأركان كاين لدواء شهادتين نويجا إتلو زيهتش كوا رويتي ذكا وكو استجابتش لو الدعوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوا دفن فجع الأفئدة من الناس تهوي إليهم سبحان الله ضلي مسلمانان زور بيوست بو كعبي كوا قبليانا رمزي توحيديانا إتر بدلو بقالب بدلو بجستا بيوست رولا كعبي بيروز بكن
لن يجف فرض كان سنة كان إلا لحالتي استثنائها لكاتي سفر دا لن يجي سنة دا لكاتي سفر دا ذكره لكاتك ولا سرفشتي راحي لكي خوتي أوزا بابن وكو حشتري زماني بيشان وكو سارو تيارو وقطاري استا لبون يجي سنة بهرت الروجايك بابن كاتك كان يجي سنة دكي لا أو دابك ولا سرفشتي رول هر جهته که دکریت نواجی خود بکه برام لبون نواجی فرض لابد من هود بالتحری بکی و تبگری و بپرسی که وکعبی پیروز لس جهته که تاوکو رول او جهته بکی برام وکو گتمن لنواجی سنت لسفر ده لسر پشتی راحله دکری رول هر جگه بکی و هر وکسی که و عاجزه او زلبر نخوشیه عاجزه و تا قدرتی نیه لبر نخوشيا ناتوان هلبستي تورو لك عبا بيروز بكا عيني اويشيان يسقط في حقه كوات اويشيان ذكري رولا غير قبل بكاتن حسب توانا اخوي وهروها او كسي كوالا زيقاك دا نازاني قبل لشان دري اويشيان همو حسابات خوي بكار ديني تمشى اسمان دكا حركة روج دكا همو حسابات خوي بكار ديني اگر طبعا كسرش لي برسيار دكا اگر نا باجتهاد خوي رول او جهتي دكا كوابة الصوري خوي او جهي كعبية اگر لو حالتي هوي جنبي و بغلطي جداتو بي او خواي قور سبحانه وتعالى هر اجتهاد كي لي ورد قريو و هر وها ازر باداشتي شداتو اگر نا اصل وايا لهمون وجه كان من بقلب قالب رومان لكعبي بيروز بي وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم بالتأكيد أوانك وأوتوا الكتاب ليهود ولنصارى بتايبتي لا يعلمون بلام توكيد قسمي بالتأكيد دزانا أنه الحق من ربهم أو زهتك أتورو التذكي أو كعبي بيروزيك وأخوي قر فرماني بيد كذي رولي وين دربك لأنه إذا كانت أو أن تاك دزان أو حقيك اللام فرورد قال يعني لو أن باسكرا لبروي لا توراة إنزيل خواهي قول باسي كردل بو أوان كوا أو بيغمبري كدينيري عليه الصلاة والسلام قبل كي يبريتال كعبي بيروز لمكي مكرمة كواتا أو بابتا توجيه بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو كعبي بيروز ومسلمانان لبو كعبي بيروز أولا كتابة كاني أوان باسكرا وتساق دزان أو أحو حقيا كوا لان خواهي قول باسكرا بلام وما الله بغافل عما يعملون فان خوي قورش باغاني لوي اوان ديكن واتاكاتك واتاك دزانن او اوروق او قبليك ولا التوراة انزيل باسكراك و بيغمبري خاتم رويتي ذكا واتاك دزان او حقيا بلام ديار اوان بي رازينين او زي اعتراض دقرن او زي انواعي بابلي اعتراضات لسر او قبلي در دبرن بتايبتي لكات تحويل قبله بلان خواي قرش تهديد هرشان دك وما الله بغافل عما يعملون خواي قر باغانيه لو كوا اوان ديكن كاتك واخواي قر سبحانه وتعالى او صفتي لخوي نفي دكاتوا كوا خواي قر باغانيه خواي قر باغانيه بلكو عكسي بي لبو خوي اثبات دكا كوا خواي قر اغادار بهموش تكان اغادار بو كوا الناظر درونيات سهايا اغادار بقسكان يان كسي دكان اغادار بكارو كردو كانن واغادار شبو كوا علميان بيهيا ككعبي بيروز روغي بيغمبري خاتم امتك ايتي برام لقلوش كإنكار دكان خواي قر بي اغادار كوا تأو هرشو تهديدة لبو اوان كاتي كوا او حقد زانن او زي اعتراض دقرن بالتأكيد خواهي قول سبحانه وتعالى حسابيان لقلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برزو خوشويست جوانتين صلاتان أرستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين كالألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوشويستو برز أجينوا. خوشويستان برزان هلا غزاء حدا دين سر أويكا قرآني بيروز باسي أم جنگ أكاد. لراسیدا قرآن پیروس بدریج باسی جنگی احدی کردوا درباره احد شص آیت لقرآن پیروس هاتو تخوار وو باسی لانا جور بجور کانیو او آلو گورو شپر زبونه مسلمان کانی کردوا تا مسلمان کان پند لو جنگا ناهموار ور بگرن اتوانی او باسانا لسن خالق داب خینا بر جوی ایوی برس یکم قناخی یکم جنگا کباسکا کبریتی لخوا آماده کردن با جنگ قرآن پیروس فرمیت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. دوهم باشان قرآن باسي أو كمال منافقة أكاكا سيصد كسبونو بسر كداتي عبد الله كري أبي كري سلول لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هل قرانوو لا نيوي ردا كبرو أحدة قرانو بومدينة أو تاء فرمي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سيامر وها قرآن باسي أو داباش بونا برمترسي أكادكا بابوني هالقرانوي منافقة كان وخريق بو لناو سباي إسلام دار روب دا بل لو إسباب قاتا شويني خوي لأحد أو تا أفرميت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تفسير نسان ومرجو نسان تفسيري أم آتان وهاكر دوا كما بس بودو طائفيكا وسوسي منافقة كان كاري كدوا سدليانو نيازيان بولا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم هل بقرينوا بلان خواه لو كارنا هموار اواني دل صوزو نيات باكي پاراستو دو هزي انصار بون كيكي كان نوي سليمي خزرجيو او تريشان نوي حارثي او سيبون ام دو هزا بابوني اخلاصيان وخواه گورا لوسوسي شيطان پاراستنيو مردان لخزمتي پیغمبركان دا هتاكو تاي جنگ با رازگو ايمانوو بجداریه که پالوانانی جنگیان کرد، حتی او بو لنوی سلیمه چوار پیاو شهید بود.

0: الحال.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت فيما بخشي وتابقين امشان روجة مباركة امشان روجي بيان اوتريت نوميني حاجيان يانو يميني حاجيان اعظم الايام عند الله قولترين روجة كاني صالن لا اخواي بروردقار امشان روجة هيندا قولو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر بلا بيان سوين بيت بشوكاني نوميني حاجيان كواتا عزيزان حقا همو لا يكمان قولي مردايتي لهالكين امشان روجة بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا روجاني توبة كردنن روجاني عملي صالحا روجاني بيش بركين برو بهشت فوصتي تمنى عزيزكم والله بروا الرنقة لدسما درشيو جاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقة جاري تري اما نيبينينوا فرصة عزيزكم لدسي خوتي مدى راس صالي كتر نوبيني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بومنتوا زمانية امصال زوريا كابون بتماي امتان روجبون زوريا كابون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي ولاتكان بكن دلي خويان وخانوادكان يان خوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور وجياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توشو وهرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولى سر أمزوية أجين كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور ركال رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بوي ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هيج صال هيج روج يقل روج كاني صال بأندازي نوميني حاجيان كردوتي أي داخوش ويسرني لا إخوائي بالوردقار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنفر مديخوين دوا صحاب الزور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتال جلبينا أخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد جناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بري بو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قولترين درشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قولترين باي إسلامي تابر جيبجي أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بالرياء والسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداش تكيني إلا بهش نبيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالح برجواندي بجيهش بيت خاك ونشتمان وخوشويستاني بجيهش بيت لقرمائي شاري مكية لكيوي عرفية وسطابيت لبينا وخوايا بغي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبينا وخوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي سوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوش يتبهشته أمتن رجا رجاني كردوي شاكن عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكات كان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبينا وخوايا تينوبة يك رجي لبينا وخوايا برسيبة يك رجي لبينا وخوايا بروجوبيت خواي پروردگار دمو چاوي تو باندازي دوري حفتا دانا صال دورة خاتو يعني تو جهنم نابينيت خو اگر روجي عرفة بروجو بيت كبيويسة لسر همو مسلمانيك او عزري نبيت بيويسة لسري بروجو بيت روجي عرفة هر مسلمانيك روجي عرفة بروجو بيت لپيناو خوايا خوي تينو بكات خوي هلاك بكات خواي گورو عدي داو گناهي دو صال يصريتو گناهي دو صال منو تو بم روجگار خريكي گناه كردنين گناهي دو صال أمهم وقناها بتشوكي كوائي محسابي بوناكين إساب وبخرمانيك بلام خواي بروردقار لدواي أو يفتار أكيتوا روجوكتش كان إتر أو قناهي أو دو صالة دي أصريتوا روجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتين روجكاني صال أم تشان روجن فرمي خوشويسترين كردواتي أيدا كردوكاني أم روجن فمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. تا أطوان الله أكبر بكن، تا أطوان لا إله إلا الله بكن، سبحان الله بكن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صحابة لوانا أبو هريرة عبد الله كري عمر زي خوان لي ببازار ريانكرت تكبير يانكرت الله أكبر يانكرت خلكيج لدواي أوانو الله أكبر يانكرت لدواي نيوجا كان تنانت لكاتي خوتنا كبيش أو بخوتنايا تكبير الله أكبر يانكرت بقيش نايبيك الله أكبر يانكرت روجاني قرآن خويندنن روجاني ذكر صلوات تسبيحا أمتشن روجه يند مباركة روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدقة كردنن روجاني دل خوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيون دي بوتخواردو والله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيون دسان هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقسينا كردو أفرمي سيون بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتري ببخشا لايتو كم يكردو بالله فهو يخلفه خواي بروردقال ايهنته وشويني ما مليك ديتا بيشو وقان جازك يزور أكي هلو روجيا خير بركتك ترتي أكا يقين تبي ببخش اللي بينا وخوايا بيش أوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران أودان بكروا مال فقير كان دل خوش بكا بي وجني كوابي أوكي مردوا استابة ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كتشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيتي دس بسريا بينيت دلي أو منالو خوش بكا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. ورزان بلا خزمت في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لدرسكان رابردوا باسي أو مفرز الرئيسيانا ما كرك في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لتواي فتح خيبر كتاو كقات عمري قضاء يا غمري خو علي صلاة وسلام أن جامي داو وهندي شان لواني كروداوي جقي أو كليب وصيد باس ما كردوه وأقدر سيق إضافة بابة الشتابة اللي شارت ما في داو صالح حوتي هجري أم صالية كاتب مانجي ذي القعدة داغلبو سمعنا داغلي أم مانجبون كاكات مانجي يانزا لا مانجا كاني عربية يا غنبري خو علي صلاة والسلام إعلاني كركوا لسر اتفاق كي كبيشتر لصلح حديبية على بالقريشة كردبيان كأمصال بقرنواني وصالي دها توبشنواني بو عمر كردن ببيع ويتشكبر لقال خوانا ششي قرس ومديسي رجل بمنه عمري خوان أنجام بدن. يا غنبري خو علي صلاة والسلام كذي القعدة دا غلبو جاء ها بانقشي بناو ها والانا كردو فرمي آماده بن أروين برو مكة بو عمره كردن. أم عمره بيوتي عمره قضاء يا عمره قضية يا عمره قصاص بهرسي ناوكو هاتوا كالكتب السيرية إيش شكل لو شوار عمره كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أنجامي داوا كرسول الله لتمانية شوار عمره أنجام داوا لقلتنها حجك كيوش حجي مال آوائية. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي أوانيك لصلح حديبية بون بجدار بون هرهم يان لخزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هاتن وخلقاني شكش لقليا جماليان أوانيك لقل لخزمتي رسول الله أشن بو عمره قيشت دو هزار كس زائدا آفرتو منالاني كش أقل لقليان أبيت إضافة بوان يعني دو هزار بياو لخزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لقل آفرتو منالان دا بو لما دينا بيغنبري خواه شخصي شيدانا بجيانشين وجيقر كبيت والي وأمير بسر المدينة وكناوي عويفي كري أضبتي ديلية يشك لها ولاني عزيزي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أوي لبيه اشتواني باشان نزيكي شصت هدي لقل خواه برت شص بدنا شص وشتي قلو بو ايكا بيكات هدية بو مكة وبو حرم كلبيه سرب بردين وهروها بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بو بسر برشتي أو وشترانا يشك لها ولاني دانا كناوي ناجي كل جندوبي أسلامية كردية سر برشتي علي هديا كان تاوكو رايان قريتو آقاداليان بيتو وكاتكش أمريك البيان هنين تاوكو سريان ببرنو هدي بكن بو بيت كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لمدينة درتشو جولا بم جمع مباركوة قيشتا دو الحليفة كأبياري عالية كبريتيا لو كباس ما كل بيشوت لا كبريتيا لا شويني ميقاتي أهل مدينة في غنبري خو علي صلاة والسلام لودا إحرامي بس وهروها نيتي هنا بعمر كردنو دسي كربا تلبية كردن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بها ما شي وها ولانش بيقدنك كوتنا تلبية كردن. في غنبري خو علي صلاة والسلام كجولا لبيشي خويدا سواركاني نارت بقيادي محمد كري مسلمة رضي الله إلى سربيته وكوان لبيش وبرون بلام بركي باش تشكي لقل خويا بر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لا زريو لقلغانو لجلوبرقي جنقو لشمشيرو وهروها للرمو لتير حذرا بو اويكا نوك برنقاري جنق ببنواني لقل قريشة بويا اگر چی اتفاقك وهايا بو داغلي مكناب بشنا مكه وكهاتنا ابو عمره الا بشمشيركان النبي لكالنا كان ياندا بلان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بريكي باش ششي لقل خويا بردو ناردي لپيش خويا واني كا
كاتك في غنبري خو علي صلاة والسلام قيش تشوينك بي او تي مري الظهران لبين مكة وعصفانايا محمد كريم اسلام كاتك قيش تأوي في غنبري خو بيشتر ناردبوي بشكا كان وبسوارا كان واني كقيش تأوي ريان كوتا كومولا خلشي مكة لقريش كاتك محمد كريم اسلام بينيو بجماليك سوارو وهروها اتفاقي ان بي اتفاقي جنج ان بي بيان سير بوتيان بوشي هاتون اشتان شي برو شو ارون فرمي پیغمبر خو علي صلوات والسلام ارواب رو مكه بو عمره كردن مباشره ام دو كساتي ام شخصانيك محمد كريم اسلامو سواركان يان بيني قرانو ببلا تاوكو هاوار برن بو قريش بري فرياكو انكوا محمد هاتو ورنگ بتماي غزو كردنو بلا مرداني مكه بيت شكا بتايبتي بيني انك شككان بشيري كوري سعد رضي الله الى سربيت او قافليك شككاني هل قرتبو لقال محمد كريم اسلاما بشيري كوري سعد سرفرشتي شككانو باراسني شككاني اكردو نسبتي كيباج لا رمو تيرو او ايكا بيويسكا پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام لقال خويا هنا ابوي كاتك پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ورد ورد جيشت او شويني كمحمد كريم اسلاما او عند تي دا وسطاون و جيشتونا تاوي كبي او تري بطني اجوج يا اجج يا اججي بي او تي بطني اجج 8 ميل لما كودورا يعني مسافي 8 ميل لما كودورا ليو حدود حرم ديار معناه حدود مكه ديار دسبيكا دو شارواني وحدود حرمه حدود مكه كبي غنبري خو علي صلاه والسلام جيش تاوي و لو دابزين قال يا دا مباشره وفديش قريش كلام مكه وهاتبو هاتنا لا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بس الكرداتي مكرزي كوري حفص خبر يعني بيستوكا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام جولاو كهات ابي ركته پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيوديا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدري تو لهم تمنت لما نعرش داو لگر گوریش ده تون ناس راوی بوی که ناپاشو غدر بکی لعهد وعد شتیو اما لی نبینی بیت اما بو هیچ روی ده اولوی که اما مثلا بشه که اتفاق کمان هوا شاند بیت وانه که شه اکمان دروس کرد بیت یعنی تو استا اما دی بچه کو بدهی بسر قو مقی خوتا نما بستولا تو غدر کردن ناپاشی کردن لا عهد یک لوعد یک ده که رابیتت پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی إني لا أدخل عليهم بالسلاح. نعم البدنية وأنا بشكو ناس مناو مكة. پیغمبر خو علي صلى الله عليه وسلم أجر صد لا صد بجانه كقريش انهيالا كردو رخاون. نعم مدني عهدي خوي وعد كداوتي لقال قريشة بيبزينه. بل كدواتج لا در أكيو كشون پیغمبر خو علي صلى الله عليه وسلم شن دم ملتزم وبو عهدي كداوتي كاشتواني بيشكين. يعني بتواني أيتواني بيشكينت. كقران واني وفدكا وتيان لخوي ما بستو وامادنين كبدن بسر مكه وبيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم الم شو ندى كهجبي لمكه ودولا شكو اذا كان دانا لبي وصحابي لا بجيهش نزيكي دو صد كس لها ولاني بجيهش لبيدا لم دو هزار كسا دو صد هاولي لبي بجيهش فرمي يقول يا رب من نواني لا لا ام اشتران ولا ام شكو لم بابتانا بو حالتك بيويس بكات اماني لدى هشتو بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم باشانيش او دو صد كسا يشيك لها والاني كرد قايد عاميان كناوي اوسي كري حولي انصارية كرد قايد عاميان بسر او دو صد كسا باوان لمي بين نواني ونين لقال يانابو داغلي مكة هديكو وشتركاني فيش قويدا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لا ذي طوا كدرقايشي درقاكاني مكة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لبدا وشتكانو اواني كهديبون لبدا هيشتنيوانو فرمي آل ريا بيان بسنوانو بجيان بيلا هنگاو هنگاو ورده ورده پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام مروات باشان لما دخلق لما دخلقاني مكوا داغل بو كاروانيت بسر شاخك لشاخكان دا لنزيك قبرسانكاني أهلي مكوا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لو ثنيو لو دروازيو لو درقاي شاروانيو پیغمبر خو علی صلوات والسلام ما تمكم لنا مشركين خوان ادعاء شان بلاو كردبواني و بيش هاتشي اعلامي و راغاندن
بو أورودا وحدثا رنجا جورة ساسكاني مكة كرديبيتيان تاوكو كمترين خلشي مكة ملا مسوت يا كلاوي مسلمانامكن رنجا وادر أكبر أم بروباغانديا هدف لي بو أوبو كأهلي مكة كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام إيو بي خانبر شاي خوتان حودانا صالة مشاري بجيهشتو حو صالة لم شارة در كراو در در خويو هاولكاني در بدر كراون إساب يغمري خو عليه الصلاة والسلام بيتو ناو مكة بخويو هاولكان كشمشيركان يعني لخويان دابو وخويان شمشيريان بيوبو وإحراميان بستبو هاتبونا ناو مكة واني أو إدعايك بلاويان كردبو ولنا وخلشيدا وخلشيان بيتو قاندبو وتبيان كدين تاي تايش يعني هي بيوت تاي مدينة ما كوشون بلاي إساب بلاوي كيتو بلاي نخوشي كورونا انقرتو راكل لدى سيناقاتان ليتان بيخوتان باريزن اما انا ناطوا ونوزعين باجني وهميان نخوشن هميان تايشان بيه لبرو خوتان باريزن باتوشن ابن بويا باشي هرزوري اهلي مكة اوانيكا نزيكي اوانكا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بريان بكويت بيان بينيت تيكاليان ببن مكة بجيه اشتبونو شو بنشاخة كان مكان بجيه اشتبونو شو بنشاخة كان كديارة بتأكيد لبر خاتي امايا شكو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بقاته اوه وخلشك بيته نزيك بيته ولي وبتاي بتيش وان داس حزا كان بزان برياني من ان فتري صلحاء ككراوة ورده ورده ورده ورده بيغي مسلمان لنا ومكة دا ورده ورده زياء اكرت يعني عباس امامي بيغنبري خو صلاة والسلام الله الى السربيت وجمالي كي زوري خلشي كا بواضح حكاية البوبون بمسلمانو هيتي شان لنا اكرا هيتي شان برامبرنا اكرا هم لصلحان هم ورده ورده عدد شان زيادة كردوا حتى بوية دعاية لفتح مكة حاطب كرابي بلتعا من على كانوا كسكارك يخوي لين كجوا رسالة كانوا لا ترسي أوي الله أترسم قريش كبزاني أما غزويانا كين بلاماري مالو من على كسكارك من بدن كسيجنا دفاع اللي بكات شو خلق اترهب ولا ناو مكة كمسلمان بلام أم بروباغندا وإدعاء بلاو كردو كمان خلق شيء نخوشن هالجري نخوشين نخوشين بيا خو تام ببارز الله وهم يان ضعيف إنهم يان بيانا وديارا بجيان يشتبو روشتبون هنديك لقادي قريشيش أو أنيك هن وعسكري كانوا أمانة دو صفيان دروس كردبو ل نزيكي حرم شكو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بدرقاك وشو ناو حرم وانيك بيوتي بابي بني شيبة بابي بني شيبة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ليو شو جورا واني لبيا قريش لنزيك داري ندوة داري ندوة وشو انيك كاتي خوي شو اني كوبو نوي سياسي قريش بوا وبردوام وكو شو انليد شو اني برلمان وبريارو بريار در كردني قريش بوا داري ندوة بيغنبر اوان لبيت دو صف دروس اكن دو صف بران را وستن بو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ليوتي ببرتو اما بنتو انا شبيب بنو اغا داري بن بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام روشتناو حرم واني و مسلمانان ها ولا كان بهمان شي ولا قليا وكو عبد الله كري ابن ابي وفاء فرميت بلام ايما تقريبا ستري بيغنبري خو ما كرتبو عليه الصلاه والسلام حمايه كان دوري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شوار دوري مان تنيبو لترسي اوي نوك زفري بي بي ان ايش شو نكو انا محاولي تيريك شتي شي لبكا اختيالي كابي غمي خالص شي بكات هربويا اما طاراز دي كلا بخاري اتو الله كربي وفا فالمكاتنا اما اتر اواني كشوار دوري بين شوار دوري مان قرتب وكو حمايه كان دوري بي غمبري خو علي صلاه والسلام عبد الله كري رواحه كصحابيك عزيزي بي غمبري خو علي صلاه والسلام لبردستي بي غمبري خو اروشت پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم هات ناو حرام وانه کاتک دسی کر به طواف کردن عبد الله کری رواحه لبردمی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم پیشی کتبو جلوی ولاخ پیغمبری خواه ولاخ طوافی کرد جلوی ولاخ کی پیغمبری خواه کتبو علی صلی الله علیه و سلم بدنگی کی برس شعری اوت بدنگی کی برس شعری اوت بونو منای فرمو خلوا بني الكفار في عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا ربي إني مؤمن بقيله بدنجي برس أمي أو تواني ما ديكوري خطاب رزاي الله إلى السربيت كجويل لما بفرمي أول شي عبد الله لبردسي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لناو حرميشا كطوافك شعر غيت عن شتي واتشون أبيض لبردسي في غنبري خواه لناو حرميشا
خليك شعر وتني أفنى بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي تخلى عنه يا خلي عنه يا عمر فوالله لهي أسرع فيهم من نضح النبل فرمي عمر ليه قرأ سوين بأ الله أوشي عليك يستعيليك لا لا لا وكتشون اللي تيشتر لتير تأثير يعني تيكات تيشتر لتير تأثير يعني تيكات وانده بينا راحة شكو قرصة بو قريش ابنها زين لشو هاتو تشوية بيغن بلك محاولين كردو دريان كردو دعاء بو كردو شيان بو كردو يسان ناشارن بين هيج نكن بلان بري بيت طوافي خوي بكاتو عبادتي خوي بكاتو بيت النا ومكواني وشعائر إسلام ودين وتلبية وأمانة إعلان كابناه هم مكة هر خودي خوي نمشي فتح هيك لبر في غمارك أما جبليت بسري عنده يا ما شر ما لقال كردون لسات تأويل القرآن شو شر ما كردون لقال تنزيل سات تنزيل القرآن جنجك نيوتشواني بيا وكان أبابة أسمانة وهروها خوشويز لخوشويز أكاد يا ربي من باورم هنا بهمق سيكي بيغنبر يعني همق سكاني وكو برد ايدا بس صنجي قريشه بيغنبر عليه الصلاه والسلام فرمي لي قال والله خسريعتو تيشتري تاثيري لا تاثيري الرنبسري انا هو رسول عليه الصلاه والسلام طواف يا كرب دوري كعبي فيروزا ب غوشاني شبي ابو استلامي ركني كرب بيغنبر عليه الصلاه والسلام بلا فاتك رسول الله عليه الصلاه والسلام ام ادعائي بيشتري بيغشتو كوا ادعاء كان كوا مسلمان كان ضعيف ولا وازن بيتو هنان وتوشي حماب وتوشي نخوشيب وأوانش شونة السر والسير يعني كانوا تاوكو تشاوديريها ولا كان بكن بزان أمانة كان بياوانا كتشانيكا لما كانوا شريا لقلاك لما دينيا شريا لقلاك كانوا باشا خلقي لا وازن بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قال إليه أمر بهردو حالتك أكاد هم اطباع هم ترمل ترمل ويك إنسان شتى عمره طوافك يعني حجكات سي بابلين يكم طواف لبيني بابلين تاوك ولبيني جقل دور ركنك بهرولا أرواد هرولا يشي شون ترمو الأولي هرولا يكفكات كالراكاد نراكر دني سريع بين الروشتن بيد بلام بصنقشي بيو دار بارينت بيج اوه هاولاكا وتاني يا رسول الله كأم خبره هيا بيجو بيكن ناومقا وتاني يا رسول الله بوشي هندق لوشتكاني خو ما سر نبرين باتير بخون ونشاطك ما بودروز بيت بشاني عبدينك بقوتين بيقن بريقو عليه الصلاة فرمي بيوزناك ضروري أما بكن طبعا بلا يعني خم من بس يوم كرتم ليش ل ل ل لفتح خيبرة دسكوت إيمان داران جودتين دسكوت يعني دسكوتوا إيه ما شوف كل عالم شيء استاء أجين يعني بيمانوا يتر ما يش رازان أو يكوشكو دار وبرد يعني دسكوتوا لا حقيقة دا أو يكدس يعني كوتوا عايشي دايك إيمان داران رضاي الله اللي بيت كيش شكل خوش كذا كاني برسالي لي كذا فرميت لباري خيبر وفرمي والله كخيبر من فتح كرد انجا تير من لخور ما خورت انجا تير سكي خو من لخور ما خورت لحقيقة شكو اردن تانشي بوكو زور جارباز ما كردو رأينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال يعني دو مانق لسر يقاق نكراوتو المالي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لبر او استا تير لو خور ما يبقون دسكوتي قوري لبر او شون استاشكو معناي اوانية آلو جيشاني كبا مليون هاني بوصر فكري بلاهم لا تشاو بيشودا نوع شيء كان. بوي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فأمريكا بوي بيشان يعني بدأ كها ولا كان ضعيفين. ودواي أما بوت السنة. شو كا بلا أصل قضية كلا بر أما أم قضية كلاوة. شان در خستن لكاتي إحرامه زائدا أو راكر دناش لطوافي سي طوافي يكما سي شوطي يكما. أفرمي قال بر أو نبوا كصحابة كان تحمل ناكن رنجا راكر دنيها مو يبي بكرنا براكر دنيا بيان كردها. تاوكو بيشان يبدأ كبقوة هربوا فعلا وقع تيار بوت يعني أمانة خويانو بدما أكون هذي أنت يعني خليك وكشون لنا خوشي لنا خوشية خليك بلادين إيش كشان يعني أسكن راكن لو رجيش وهاتون لو دورية ونسراحته ونأوتيل وندانش نو نخوا وبرجاء وهاتون مباشرة ب ولاخ وببيو فعشان مباشرة لكونه طواف كردون هذي شان تيار ما وتأس لبرأ أصلي هدفك أي بيغنبري خو علي صلاة وسلام تاو كبشان يعني بدات كبوشي ويا كاريان كردوها باشان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو بين صفا ومروة جولا وراكرنا كانش اللي بيداكر وخوي بسر ولا خوابو ها ولا كانش ببي صفا ومروة طبعا صفا ومروة أو حالتي استاونية تبرشا وكرتا وتبريد وروناش يوشي دو شاخبو لا أم شاخوها هاتون تخوار وران كردو بو بينات شو نتشاخ كيسر وشك شاخر شاخي صفا وشاخي مروة دو شاخبو بين كانهم يبردو قلا
لبر او حكاتي جوركي او ابو يستا مثلا هاتو تناو بيناكو يعني جوريشكي بس راهاتو كلين صفا ومروه او يستاد نيته برشاو كاتشون با ولا اخواني بناو هاتو روشتو مانا صفا ومروه بو شويه بو كبي غنبري خو علي صلي الله عليه وسلم بيدار روشتو كوت دعاء كردن لكاتي دعاء كردن كاك السنه لصفا ومروه بيد اي فرمو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم دعاء لي كردن بي غنبري خو علي صلي الله عليه وسلم اي پروردگاري كتاب دابا زندوا وأي أو پروردگاريك سريعي لحساب كردنا يا رب العالمين أويك هزيمة الدعوة بأحزاب وتيك تشكاندن تيكيان بشكينو زويان لجير أرزيان لجير دا بلارينا رواني بلارزيانا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام بمشي ويأم دعايا كرد دعاة الرسول عليه الصلاة والسلام فرماني كردك وشتكان بين ولو شوانا دا سريان ببرن أنجا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام سري سفر كرد سري مبارشي تاشي وها والله غنش بها ما شوى أي نشتيان كرت دعاء في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كإحرامك وعمرك أي طواكر مجموعة لها ولاني نار دواني بولاي أو صحابة دوس صحابي كبجيه يشتبون بديار شكو تفاق كان واني تاوكو بدل كان فرمي إيوه بسنا أبي أنجا بقى وانش بين عمرك أي خواني أنجا بدل بمشي ويا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أو عمري كصالح بيشو أو هم رودا ورويدا أم جارب يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام بنوع الشيخ كهات واني وعمري كردوه بلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم عمريه نشو ناو كعبوه عبد الله يكري أبي أوفا لصحيح بخاريه هاتو برسياري ليكن أفرمو يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام لدعاوي طوافي كرب دوري كعبه وطوابو أدخل كعبته شو ناو كعبوه فرمينا خير بو ابن حجر رحمه الله أفرمي علماء فرمي أنا لبر أوب وكعبة بربو لبت ناو كعبة بربو لبت ولا تصاوير ولا رسم ولا بابتانا بقول لم صلاة يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام ناجت ناو كعبة جاوز له أو كاتك فتحك لدعائك طواف قدوم كات أشياء ناو كعبة وانو وهروها بتكان همي أشكينات وفريانة ذات أخوار وانو أن جاء دواتج لحجة الوداع يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام شو تناو كعبة وانو ونوش شيء أنجام داو بس لم عمريه نشونا وكعبوا لبرخاتي ويكا برب ولا بت بمشي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام سيروش لناو مكة أمينيته واني سيروش لناو مكة أمينيته واني لدواي روجي سيهم قريش جواب يشيبو أنيرن وداوي ليكن ألن ببي اتفاقك كهبو لبين مانا سيهم روش طوابوا تكاد ليكن مكة بجيبيل لسر أو اتفاقي كهماو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي باشا بوشتي شي كناكن خو من بتمام خيزانك بين مليتان لقريش بور رقنادن با خيزانكم ليربيانم دعوتك باششتانكم هموتان تيرتنا بخل وتيان إشما بخواردني تونية تكاد ليكين با كيش دروز نبيت بجي ما بيالو برو درواني پیغمبر خو علی صلوات والسلام بریالی دا ک بجی بیره تل سر اتفاق ک بیت دروانه ک اشیتوین یتلر لما نو یرد پیغمبر خو علی صلوات والسلام لما ام سی روح جدا هلبته کوم لیک اتصالات و پیوندی و خلق و گشتنی خلق پیو دعوه کردنو بانگوازی کردو یشر نو ک سانی ک پرسیاری لیک پیغمبر خو علی صلوات والسلام خالد کری وریدا رضای الله الیسر خالد كوري وليد كوي اجارته فرميت كاتك بيغنبري خو هات ناو مكوان ابو عمري قضاء من لمكان ما ابو بساري لك دبو من وليد ابراهيم وليدي كوري وليد كبري خالد كوري وليدا بو مسلمان لخدمتي بيغنبري خو ابو علي الصلاه والسلام افرميت كبرساري لو كردبو ديارنيم انجا وليد كاغزي كيبو ناردبوم كاغزي كيبو بجيهشتبو بو خالد ابراهيم افرميت بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كبرسياري ليكرد امش كاغزي كيبو نوسي لا كاغزي كيبو نوسي بسم الله الرحمن الرحيم فاني لم ارى اعجب من ذهاب رايك عن الاسلام وعقلك عقلك ومثل الاسلام يجهله احد كسم نبيني بصراحة أو ده سير بلا مواني يعني عقلتك أو بسوتي واني إسلام إيه أوي خلقني ناسي تاكي خالد فعلا إسلام إيه أوي كخلقني ناسي
يعني عجيبة فعلا تا إسا آخر شيء إسلام الناسي وكوكو دي قوي تا إسا آمادنا بإسلام بناسي خالد كوري وليد بوتا إسا نهاتو تبيشواني دواتر خوي بازكات أنا توبوا تأخير بوين إسلام بونكو مسلمان بونكو أي فرموش شوين خلقانكو تبوين للا إما عقليا بقدر أو شوانا قوربو قائد بيشوا كان من أمانو أما سياسين ليزان دنيا جديدا عقل النازان مشي أمانة خومانو عقلي خومان من نابو دس أوانه هيش من نابيني هربوي أوشتي كحاجز لبيني حقه لبيني خلشي دا زور كاس زور كات أويك خلشك بتيك بخوي دا أتاشي شخصي كات أويك إيت الراس وتشوفه هموشتي شلو أبينت أو عقليك الله دايتي بشي همو كسيشي داوة او فطريك بهمو بس كسيكي داوا ام با اختياري خوي تسليم بخلشي كيكات يجينا فرمكز هي اسلام ناسيت خالد اسلام قالت وخلق رزق هذا قال ظلم ما كان الا بد ما بيرسونال تنهايك الله بيرسونال كظلم كزنك الله تعدا ما كان الله خراب ما كان الله سيري رحم بقين هر شي محاسن خلق اسلام داوا يكات يعني تولد شي راك هو خلشينا باش انا فرمي بنسيم قال سالني رسول الله عنك فقال اين خالد بينو سيبون بيغمبري خو برسائل توكر دو خالد كتوتيو خالد شويه منيش فيهم تو يا رسول الله ان الله سياتي به خم اخو اي بيغمبري خو والله الله اللي تبردمت جاك واتا لو كان باشا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيف كم من بيمودتم الله يعني فرموي مثله ما مثله يجهل الاسلام نابك سيشوكو خالد او هكذا شيوري او عقل قائد امشتانا اسلام لناس الحقيقه ده والله لو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين لكان خيرا له أقر أولي هزاني نتوانا ونشاط اللي هاتوي خالد كهيتي كبسر مسلمانان وصر في كردوا صر في كاته وبسر كافر كانوا زور خير أبوي كره خلش يكتا إساد جايتي دينة كردوا هج ماني أغني لو كأمرو بيتو خزمة إسلامي بيبكيت يتنحل لها الآستيكا لخالد الزياتر نكردو دنيا صحابي شهيد كردوا لقد اوجد بيغمبري خوا فرمي اگر بيتو ام بكاتو بو اسلام خير ابوي شاكتر ابوي نكهر اوا والله اما اوي كيدين بخرشش كمان دا بخالد خالد كوري والده فرمد لاخيري كاخذ كان نسيبوي فاستدك ما قد فاتك فقد فاتتك مواطن صالحه بلاكن بو نسيب كره فرياك اوا زور لدسوا زوري شاكر لدسوا يكبروا بالدس النشي خالد كوري والده فرمي والله لو دقيوا وردو ورد شيرينيو حزم بو اسلام جولا لو لحظه يواني اول شيء بولواني كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ناو مكه كردويتي كمباشره لدواي ام عمريا سيان لصناديدي قريش لقادو بالوان كانوا قائد عسكري وقائد فرقه وقائد فيلق كاني قريش كفعلا كسخوي بو نقرتون بيرجع دين تسليم بيغمبري خواب ابن مسلمان كدوري الرئيسي ان هبوا لنا زيكترين غدا وكانك بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لبجهاني كردني اسلام والدين وبرنغار بنوي غرب وبرنغار بنوي اوروبا دا امانه روتي سريشيان بينيو كان شاء الله لدرسكاني دهاتوا اشينا وخدمتيا وباشان طوا كردني او بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ك لويدا لو قرانا ويدا ايش يشكل الخزانه كانوا دايك كان من ماركات كميمونيه إن شاء الله درس دهات وإيش مسألة أول ذكاري أو أحداثنا دعوة كاملة الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمه بيبكات إمام سلامتك وعقيبة كرمكات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت في من بخشي وتابقين امشن رجا مباركة امشن رجي بيان او تريت نوميني حاجيان يانو يميني حاجيان اعظم الايام عند الله قورترين رجا كاني صالا لا اخواي بروردقال امشن رجا هيندا قورو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر وبر بيان سوين بيت بشوكاني نوميني حاجيان كواتا عزيزان محقها مو لا يكمان قولي مردايتي لهالكين امشن رجا بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا رجاني توبة كردنن رجاني عملي صالحا رجاني بيش بركين برو بهشت فوصتي تمنى عزيزكم والله بروا الرنقة لدسما درشي وجاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقة جاري تري امني بنينوا فرصة عزيزكم لدسي خوتي مدى راس صالي كتر نو بني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بو منتو زمانية امصال زوريا كبون بتماي امتن روجبون زوريا كبون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي ولاتكان بكن دلي خويان وخانوادكان يان خوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور و جياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توشو هرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولا سر أمزوية أجين كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور ركال رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بويا ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هج صال هج روج يقل روج كاني صال بأندازين وميني حاجيان كردواتي أي داخوش ويسرني لا إخوائي بالوردقار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن فرمودي خوين دوا صحابا زور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتالج لبينا أخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد ناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بري بو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قولترين درشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قولترين باي إسلامي تابر جيبجي أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بالرياء والسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداش تكيني إلا بهشنا بيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالحو برجواندي بجيهشت بيت خاكو نشتيمان وخوشيستاني بجيهشت بيت لقرماي شاري مكيا لكيوي عرفيا وسطابيت لبينا وخوايا بغي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبينا وخوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي ساوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوشي تبهشته أمتن رجا رجاني كردوي كان عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكاتا كان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبينا وخوايا تينوبة يك رجي لبينا وخوايا برسيبة يك رجي لبينا وخوايا بروجوبيت خواي پروردگار دمو چاوي تو باندازي دوري حفتا دانا صال دورة خاتو يعني تو جهنم نابينيت خو اگر روجي عرفة بروجو بيت كبيويسة لسر همو مسلمانيك او عزري نبيت بيويسة لسري بروجو بيت روجي عرفة هر مسلمانيك روجي عرفة بروجو بيت لبيناو خوايا خوي تينو بكات خوي هلاك بكات خواي قوري وعدي داوة قناه دو صال يصريتو قناه دو صال من توبن روجقار خريكي قناه كردنين قناه دو صال أمهم وقناها بشوكي كواي محسابي بوناكين يساب وبخرمانيك بلام خواي بروردقار لدواي أو يفتار أكيتوا رجوكتش كان إتر أو قناهي أو دوصال لدي أصريتوا رجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتين رجوكاني صال أم كان رجان فرمي خوش ويسترين كردواتي أيدا كردوكاني أم رجان فرمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل تا أطوان الله أكبر بكن تا أطوان لا إله إلا الله بكن سبحان الله بكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحابة لوانا أبو هريرة
عبد الله كوري عمر زي خوان لي بابا زرار يا نكرت تكبير يا نكر الله اكبر يا نكر خلكيش لدواي اوانه الله اكبر يا نكرت لدواي نيوجا كان تنانت لكاتي خوتنا كبيش او بخوتنايا تكبير الله اكبر يا نكرت بقيشنا بيك الله اكبر يا نكرت روجاني قران خويندنن روجاني ذكر صلوات وتسبيحا امتشن روجهي اند مباركه روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدقه كردنن روجاني دل خوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيندي بوت خواردو والله بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم سيند دسن هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقسينا كردوا أفرمي سيند بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتري ببخشا لا يتو كمي كردوا بالله فهو يخلفه خواي بالوردقار ايهينات وشويني ما مليك ديتا بيشا وقان جازي كي زور اكي هلا وروجيا خير وبركتي كي ترتي اكا يقينتها بيه ببخشا لبينا وخوايا بيش اوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران او دان بكروا مالا فقيرة كان دل خوش بكا بي وجني كوابيا وكي مردوا استابا ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كتشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيتي دس بسريا بينيت دلي او منالا خوشكا

عليه الصلاة والسلام تطبيق بكينو زي بدان بكين ببي توانا وببي ظروفو قنزان بو أو مروفا واتا يكيق لو خوروشت زوانان اويا كإيما بدواداتون بكين لكورينو بكين بزانين سنة كاني پیغمبر تيا لجياني روجانا من داد زي بزي بكين أو كاتا إيما براستي دبينا كسي چي سرفراز دلخوش هم لدنيا هميج لقيامت دا أو كاتا كواتا إيما دبينا كغلو كساني كوا بدستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام آوي كوثر بخوي نوا تو كلو لبروي لجياني دنيا دا تو اتباعي قصو قولو عملكاني پیغمبر كردو عليه الصلاة والسلام ويكي چيش لو قصاني كا پیغمبر كردوتي عليه الصلاة والسلام لسل او روجانا دا اوشيان بروجوبوني روجي عرفيا طبعا او روجا روجي چي لنو او نو روجا دا لهر هموان گرين ترو گورة ترا للاي خواي گورة او تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا فرمي صيامو يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه المسلم پیغمبر دفرمی عليه الصلاة والسلام بروجوبوني أمروجا حوا حساب دكم واهز دكم كوا خواي قورا لقناحي بندكي خوش دبيتن أحتسب وايب دزانم على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها واي حساب دا كم كخواي قورا لتاواني بندكي خوش دبيتن لصالكي بيشوي كرابر دوو كجياني تيدا كدوا والسنة التي قبلها لقر أو صالي كوا ديتن واتا يشتان أم صالة نهاتوا أو خواهي قورا لتاواني او مروفا خوش دبي وعلماني لسر انفر مديا قصيان كردوا كوا لتاوانا بتوككاني او صالي داهاتو تخوش دبي واتا او تاواني بتوككاني كوا مروف انزامي دا نك تاوانا قورا كان كشركو شرك بالله وعقوق الوالدين شهادة الزور امانية بوي براستي يعني درفتا كإيما بتوانين أمر رجال دستخو ما ندين توك نكر أوان دا بلكو يعني خواي قورا شانازي دكاتن بو رجي كوالا سر لقر بندكاني لخوش دبي لبندكاني خوش دبيتن أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمودية چتر دا دفرميوتن ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء سبحان الله دلي هيد روجي وكو روجي عرفة قورة ترنية للاي خواي قورة عند الله للاي خواي قورة دا خواي قورة لم روجة دا ديتا أسمان كان أسمان كاني أو زويا ديتا وين دريو فيباهي بأهل الأرض أهل السماء شانازي دكاتن بوبنداني كلم روجدا خريج عبادة كردنن خريج بارانون داوي توبو استغفار دكن لخواي قورو دستيان برس كردوتوا خواي قورو شانازي ببندكاني دكاتن لم حالتا دا كاتب زانا تعظمتك لو كاتدا كخواي قورا شانازي بتو بكبر زانتو يكيك بي لو كساني كخواي قورا شانازي تبي بكاتن للاي أهلي السماء أوا أهلي السماء معلومي جنابتانا أو ملائكة كان أو پیغمبران وكو كاتك پیغمبران إسراء ومعراج ذكرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام برز بو لأسمان كان لأسمان يكم ودو مسيم إلى آخره لهر آسمانی او پیغمبرانی بینی کواتا خوای گورا لوین در شانازی دکاتن ببندکانی لسر روی زویدا بولای اهلی آسمانو سما او تا بندکانم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، آمين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سر هملاك من بسراني برزو عزيز إيمان داراني سنجين خشكان برايان لهر شوين وزيقاك هن ومدوارم وداوكارم لذاتي باشي الله همو لاك من سرفراز و روسي بيو سركوتو دنيا و آخيرة بكاتن همو لاك من بكاتا كليلي خير همو لاك من بكاتا سببو هو كارك بو برز کردنوی عالمو بیداغو شعارو دروشمی اسلام شرف من بین بتدبیق کردنو زیبزی کردنی آتکانی پروردگار ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دعو كارم لرب العالمين روه كان ما سبيبك لدنيا ولآخرت لو كسان من حسب بك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كأوي روجر وكان سبيد بن رجد بن ايمن لر وسبي كامبين دعو كارم لرب العالمين سبوغ ما بك بسبوغ ايمان واسلام صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون داو كارم لرب العالمين عزتو شكو من ديو الرئيس لبو أمت بجريتو لسرتا باي دنيا بهاناو هاواري خشكو بريان من بيل شام لعراق لفلسطين بتايبتي لغزة رب العالمين أو دجمنا سرسختي خوي ومسلمانان ريسوا وزليل وزبون بكا او قواره که همو یاسه چه آسمان و زوی بزندیا بشهوه چه بربری بشهوه چه درندانه و وحشی گرانه بربوی تجان و خوین و گردنی مسلمانان رب العزه بخوی تدخل بکا انتقامی لیور بگرتوا و نصرت مسلمانو تیکو شرکانی پیچقی وکانی اویندر بدا بهانه و هاوارو گریان و فیغان و ناله هم بیت خوین رجاویان بحا نحق نر و کروبارک خوینیان رشتی لپیناو دینکیان داوکارم لرب العالمین برایاتی و تبایو یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چیو ناکو چی من لبین لابکا گورترین تیک شکان و پش شکان داوکارم لرب العالمین امن و امانی خوی بجیریتن بسر توای مملکت منده بتایبتی او حریم کردوسانه که تیدین اودانی بکا با ایمان با اسلام اللهم آمین برزان داری چی دیکر رب العالمین در فتی دین کل برنامه کمان بلین کانی پروردگار بین و خزمت ایوی برزو عزیز امزارشان هر لخزمت تاوکری برنامه رابردو دبین که لخزمت صورتی المجادله دابوین که دیار وعدو بلینکانی پروردگار هیچ شکو گمانی تیدانیه که زیبزی دبین ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا ان الله لا يخلف المعاد
پروردگار لە بەڵێنەکانی خۆی پەشیمان نابیتەوە، جێبەجێیان دەکا. بەڵام پێویستە ئێمە بڕواداران جوهد و جیهاد بکەین، تێکۆشان بکەین، بە قۆناغە سەختەکانی ئیبتیلا و ئیمتیحاندا بڕۆین، چونکە ڕەب العالەمین ئەگەر هەر کەسێک ستەمێک بکە لە هەر شوێنێک زوو تەوقەکی لە گەردەن بدا، هیچ مانە واتایەك لە بۆ ئیمتیحانی من نامینی. بۆی وعدی دا رەب العالەمین کە کۆمەڵی مسلمانان بەسەر دێخی بەسەر کافران و بێباوەڕان و ستەمکاران هەر چەندە جەیش و جەبەخانەیان زۆر بی، بە ڕێژەی زۆری بۆری نیە بە ڕێزان. توفیقی رب العالمین که هات نصرت و سرکوتنی پروردگار که هات بخوش نازانی چون ده. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. براستی کاتێک سەرکەوتنی پەروەردگار دێ، هەموو دەرگاکان داخراوەکان دەکرێنەوە، خەڵک پۆل پۆل دێن ناو ئیسلام، زۆر گرنگە و سەرکەوتنانەش لە ذاتی پاکیەڵا بزاندرێ و تەسبیحات و ئیستیغفاری تێدا بکرێ و هەموو خەیر و نەسرەتەکان لەبۆ ئەو بگەڕێتەوە. بۆی ڕەب العالەمین وەعدی دایە، بەڵێنی دایە کافران و بێباوەڕان زەلیل دەکا، وەکو لەو وەعدە صادقا باسی فەشەل و هەزیمەت و حەقیر و بچووکیان دەکات. ئین الذین یحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، ئەوانەی کە دژایەتی پەیامی رب العیزە و پێغەمبەران دەکەن علیهم الصلاة والسلام، ئەوانە کۆمەڵێکی زەلیلن، زلیل دبن با درجات، صبر صبر لناو دسن دسلات و هیمنت یا نامینه، اوانش که حزب شیطان و دستو پیوندکان و شاگردکان، اولایک فی الاذلین، نیفرما اولایک هم الاذلون، بلکو فرمیتی اولایک فی الاذلین، راستی اوانا لخسارت مندانا و زلیل زبون بچوکن. اوش هر کافر بباورکانی سردمی پیغمبرانی پیشترو پیغمبری خومن نگرتو علیه صلاة و سلام، بلکو اوان بو تیک رای دجمنکانی رب العزو پیامی پیغمبرانا علیه صلاة و سلام، همو سردمو همو زمان و مکانک. بوی اگر تماشب کنی رب العالمين سبحانه وتعالى باسي سركوتيني دينكي خوي دكاتن ووعد بليني دايا توماري كرديا، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز، كتب فتقدر وقضى تومار كراو نسراو لپیشتریش که رب العالمین لسر خوی بواجبی داناو لأغلبن انا ورسولی، واتا سنتی که ربانی قاطعه نگور برایتو هیچ گۆڕان کاری چیش لەو سنتەدا ناکرێ و هیچ هێزێک ناتوانی ببێتە بەربەست، هیچ مەخلوقێک ناتوانی تەغیر و گۆڕانکاری بەسەر ئەوەی دابێنێ کە پەروەردگار تۆماری کرد و نووسیتی و بڕیاری داوە، ناتوانی ڕەشی بکات، ناتوانی بەربەست بیت، بەڵکو ئەگە ببێتە بەربەست وەکو پوش و پەراش دەکەوێتە ژێر دەریای تیژ و لەناوبەری ئیسلام. وەکو فەرمیتی کەتەبە یعنی لە ئەغلیبەنە ئەنا و ڕەسوولی،
اگر تماشا بکنی لامکه لامی قسمه لبو توکید نونکش هر توکیدی ثقیله یا انجلی توکیده یعنی اگر تماشا بکنی یه مسلمان لو اعتا کتن کلماتک لأغلبن لام نون انا و رسولی تن جار تأکیدی کرتوا که بی شکو گمان رب العز سوین دی خوار دیا که کوملی بروادارن بسر دیخی اواج لبوسیا و زیادت یقین المؤمنین بتحققه زیادتر زورتر بروادار دلنیابی یقینی هبیت که او وعدو بلینانی پروردگار سبحانه و تعالی دینا جی و اوشی که بسری دیخی ذاتی پاش الله سبحانه و تعالی و اوانشی که و یحادون الله و رسوله دجایتی پیامی رب العزه و پیغمبران دکن برواداران دکن اوان دورا و دوابرا و مهزومن و رب العالمین که افرمین لأغلبن انا و رسولی اوان تكريم وتشريف كلبه مقام بيغمبر صلى الله عليه وسلم فالله غالب لأعدائه رب العزة سال بسر دجمنا كان ورسوله غالبون لأعدائهم بإذنه سبحانه وتعالى وبيغمبر كانش بيغمبريش سال بسر دجمنا كان بإذنه پروردگار چونك أميد بيهم خيرو نصرت سرکوت نکان لبو ذاتی پاچ الله بجرینوا اگر سید کن کاتی کوا سیدنا عیسی علیه السلام که داوان لکرد مردو زندی بکاتوا لو کاتی کاد مردو چی زندی کردو بلام بی اذنی ربی با اذنی پروردگار داوا کاری که سیدنا عیسی بو بلام اوی که مردو کی زندی کردو ذاتی پاچ الله سبحانه و تعالی بوي اوش تكريمك وتشريفك لبو مقام پیغمبر صلى الله عليه وسلم كفرمي لأغلبن انا ورسولي سبحان الله ناي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقال خيدانا فالله غالب لأعدائه وپیغمبر صلى الله عليه وسلم غالب لأعدائهم بإذن رب بإذنه سبحانه وتعالى بإذن پروردگار زادو علامت هن لبو وكو بناغوان لبو نصر كوت دو وكال هن كأساس لبو تحقيق وعدي پروردگار سبحانه وتعالى كبرواداران دا يكميان او عوامل ربانية كأساس بناغية لبو زالبون و سرکوتون و زیب زیبون و بلینکانی پروردگار سن کف الله کتب و شاء و قدر و اراد و لا راد لامره سبحانه هر بخوی تو ماری دکو هر بخوش باردو خکان درخسین و سرکوتن کان ببروادارن دبخشه لکاتک هیزی دجمن هیزی زور نابران برام بلان پروردگار سبحانه و تعالی کومالی چی کم زال دکه بسر کومالی چی زور لروی چکو زبخانه و زیشو بلان او مددی پروردگاری لگل ده بروادار نابی اویلی بیر بکاتن چون که لزور سرده مکان هر واو برزن اگر تماشای زیشکی طالوت و زالوت بکن کسرتا کومل چی زور بگر تالوت کتن بلام لرگا ده هند چنگران و لآوکی هند چنگران و کومل چی کم مانو برام بر دجمن بلام پروردگار چون که او کومل صاف و پاک و بگرد بون خواهن یگلا کرد بوا اگر لرو جمارش کم بون بلام زالی کردن بسر دجمن هر چند دجمن کن زور دجمن چی بی رحم و بی بزیو ستم کار بو
وبقوته بهزج رب العالمين نايبر واروها لبدر كي كم روبرولين مسلمان بلقل زي شي ملحدان بلان فروردقار سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب وأحباب سريخز وبدر جاي ميجوش وهتاء الساورنج قارك تيدين كمسلمان كان لشام سر كوتنيا مسر لسينا برامبر أو دجمنا علمانيا بعسيا بيسا كخوي نقرد سنك استمكاري چي بربري وخرابة كارمو زياتر لا نيو سدا حكمي بآقر وآسن ذكر بلان برامبر هزي رب العالمين وعدو بلين پروردگار كبمرواداران دابو انس خوي نقرد استاش او ايد لغزره لزيهان بغشتين لغزو فلسطين بتايبتي كدجمن همو هزي خوي بكار هنا وبش زان مسلمان كان لوين دري غزه يكان لوين دري استاش شر همو زيهان دكن بتاقي تنيا شر همو استمكار كان دكن او قواريا كبزور ملي لوين دري دروز بوا لقل كل كاني كبجيري سر سختي اون بهمو زور اغرو اسنو هيزك بهمو زور تكنولوجياك بهمو او شركه عملاقاني كوردبين لا دزن شانكرني شنو زيغا كان او زه هشتان مسلمانن زالن او انج دوراون كوات دلن سر كوتن كامين سركوتن اي اقرب سركوتن مي شكستيا او انا نابي جان الراب جيري وانا نابي بدياري انداني شي سنك مسلمان الله سبحانه وتعالى وبيغنبري شيهي كتساوي لبك الدنيا بن او انا ليان تون بكري رخني لبيغنبر جزاق صلى الله عليه وسلم بلان بشيوازي شي دبلوماسي بس بشوازي شي زمان لوسي كتحليل تأويل آيات كان بكن كبلن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيزاني بقى أو هاي نذكرت كلكاتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام وحيلو ده للاي رب العالمين باش أوانا قصيلة سر أو يمكن قصيلة سر مسلماني كرتو كالي وكمنا كان كانت جوية مدى أوانا اوانا هر آيان لآشي نزان كدي بدري جاي ميجو لهر شوينك حركيه چي مسلمانان زوله كويت آهيك ببرزستي مادو شكتي مسلمانان دابكري اوانا دين مسلمانان لين دسار دكن ولين دخوين همو قصة كانشان لبرجوان دي غير مسلمانان اگر لبرگو لريشو لا زبو لعمامو لكتابو لمزگوتو لا ميزو كورسيو لو اشتقران بها نشان كلا دور بردابت سنكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبدر جزاني كمسلمان كان رجان كما وكافر بباور كان رجان قلق زورة ولا زوري جنگ كان بردوام كفر وكو رجز ياتربوه بلان مسلمان هزي ايمان هزي عقيده هزي بولاين كاوي شر زياتر دكا او هزي ايمانيه تامزرويا زوبغات ديداري رب العالمين دجو من كانش زور حسب ما ناوي خوان دكن هموش تك دكن لبينا ما ناوي خوان مسلمانش هموش تك دكن لبينا اوي او اوات او شرفي برقري كبديداري پروردگار بغات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كوبه اشتري رب العالمين الصبر بكات زور جاوزه بوي مسلمان دبي تماشي بليني پروردگار كات نك كابرا شي دو شر يعني كسيك ملاي محلي سياسي ساقيد بيليك دانيب كا امي مسلمان بدياري دانيش بلين اه قسيبي تواوا قسيبي راستا يروابي دبي بو هزار سال كش فاتحي لسر او امتي بخويني که پیشنگو پیشوائکانی داردست و دستگلی
خلقه چی بيدين بن و يدب اما زاري چی دي كتماشي قرآن كين لقرآن ورد بينا وعدو مليني پروردگار سبحانه وتعالى كدوشتي اساسين يكميان دبيت مسلمان دز بدز نويجو پرسفاق بي دبيتن براسي دز گر بي بقرآن بسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او يقلا هو كاركان نصرتن وعدو مليني كاني پروردگار يكا چی دي كت عامل چی دی که بشریه که باش دبید استی بشریش دی دامید است اگه تماشه کعبه بکنی او کعبه او خانو او کلی بندری اگه کس طوافی نکات او کعبه چوله گوراتی کعبه ببروادارانه گوراتی بروادارانش با کعبه خلق با هر بس نشوینه چکد طوافی بکن لازیاتی خیر شرین لبوده نوسی بلام کدسن طوافی دکن لداری او بیتتون که فرمانی الله خیری اندگاتی كادك سرداني مزغتي پیغمبر دكن صلى الله عليه وسلم خير ياندگاتي سرداني قدس دكن خير ياندگاتي منام سرداني هر شو نشكب كن بنا عبادت او شر ياندگاتي شر ياندتمال دكت بويا دبي دستي بشرج بخير متساكات لكارو باركان دبي ومسلمان دبي اتخاذ الاسباب بكاتن وكاركان نصرت بكار بيني واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير اما دماشي بكاتن و خوی پرتصق بکات سه ایمان سه چی هزو بازون و جهدی خوی زیادی خوی مصرف کاتن و محاربه دشمن کام بکاتن و توکل سپر و دیگر بکاتن و انتظار و تصور نصر لو بکاتن چون که رب العالمین که فرمیتی لا اغلبن انا و رسولی اگر هاتو ایمان مسلمانان دانشتین و دیار اوی بلین با ملائکت فرشته بیت خواری او قدر و ناده اگه دار بن دبی حرکه هبی دبی جوله هبی دبی تیکوشان هبی دبی قربانی دان هبی چون که اوا هیشه پیغمبران بو علیه الصلاة والسلام قربانیان دا اشد و ناسی بلائن الانبیاء زور بی اوانی که توشی بلا و مصیبتو نخوش پیغمبران علیه الصلاة والسلام باجا پیغمبران توشی امتحان و ابتلای سخت بن چون اما توش نابین که اوان معصومن که وحیان لو دان لای پروردگار رب العالمی استیل سر باید اوانا نابی سزن بکرن نابی در بدر بکرن نابی شهید بکرن بلا سزن کرن ازشکن زو آزار درن و شار بدر کرن و سر برن پیغمبران علیه الصلاة والسلام بوی وعدی پروردگارت که بخوی بلین ده مسلمانی بسر دخی کوا وکو رکنی رکیزی وای اویدی کش تاقی بشریت دوید زهد بکی استا او بباورانا اگر زهدو اگر تیکوشان نکن قربانی ندن سون دتوان او دسکوتان دست بر بکن نتوان باشا او لبوان او ای لبوی موی مسلمان سون دبی بلین اما پال دینو که رب العالمین اوی بزم کردن لو مسلمان باز کردی که تو هیچ خود کنه که و هیچ محاولی نکی هیچ زهد و جهادی نکی بلی نصرت بیتن رب العالمین نصرتی نادت مسلمانک که لنا گناه و تاوان دابی نصرتی نادت مسلمانک چی کسل و تنبل نصرتی نادت مسلمانک چی دانشتو تاور ربکات ملائکت آسمان دابزی قدورو ناداتن ويا لكو تاي آياتك رب العالمين كفرمي لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والله تما شو تعبير القرآن يبكى كباسي نصرتيك باسي زالبون سركوتنيك لطيفي بكارنايني رحيمي بكارنايني بلكو قوي بكارنيني وعزيزي بكارنيني فترب العالمين هو الغالب القاهر قوته مطلقة براسي زالة هزكي بسرهمو هزكي عندك عزيزش واتا خاوان عزته ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون واتا عزيز كبسيغي مبالغة هاتيا يعني أوبر عزت
همو اوان الزليل دكا كبرانبر رب العزة خوان بيقوريا تناويان دبا جبروتا كانيان هيزا كانيان زنديا كانيان سربازا كانيان قوتيان بوي افرمي الآيات كذلك لسورة يوسف والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب العزة زال بسر همو كارو باركاني زال دكاتن بلام زور بيخلشي نازن لسورة آل عمران آية 66 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي رب العزة أقر نصرتي بيني تهزك هي بتواني برام بالرابوسي أقر كوم الله كيش زليل بكات تهزك هي قيت يانكات والراس يانكات ويا رب العالمين كأفرمت الآية تشديكا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد لا آل عمران آتي دوازده وكافروا بباب ركان بلين كبراسيت شكسيان بيدينين وهروا لروج قيامتك برود وزخيان دبين كوشوين راستقيني خويتان تنك بزان مسلمان هندك سهن إساك حكم دكن أقر بيتو شيخا كانوا اگر بیتو زل هزکانی دنیا نبن شوینی راستقینی اوانه اوانی حکم بکن بلکو شوینی راستقینی اوانه زبلدانه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اوانی بباورن سروتو سامنی خوان دبخشن لاتن عزائب نبیتن چون اما پار دبخشین خیرک فاداشتک من بگاته اوانش ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دبخشن بلا مره گری دروز کن بربستو لم پری دروز کن لرگا اسلام فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بوبخشينان حسرة ندامت تاوريان دكا ودوراوي دوابراوي تاوريان دكا كواتا وعدوا بليني پروردگارا إن الله لا يخلف الميعاد تا القيش كبرنامج كبخزمت ايوه برزو عزيز دقموا لبلينكاني پروردگار همولا يكتن بزاتي باشي الله دسبرم كيس فارده

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جهان همو بسر مانو کوبونته و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونته دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابو بارن الهی بمان جرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبد کانتا ممن شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو روجی بحضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گره لو کسانی او اندگونه هیان کردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو روجیا من گره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو روجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كو من کرو پروردگارات چون امشوا آوا كو بوينو چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لصاحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من کرو إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش ويستاني أو قبول مانك إلهي أقرشي إما الشاياني خوش ويستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خوت خوايا الرحمة بزي خوت بسر ما نبارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگناهی دای کو باک من خوش با بخواه پروردگارا اما کم تر خم بون برام بریان الهی داوان لیکن تو لیان خوش با اوانی کم مردون اوانی کماون خواه عفویان کبو خاتین او جوانکانی خود یا ربی خواه یان داوان لیکن برحمتو بزی خود بکرمی خود لأمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببوره الهی داوان لیکن رحمتو بزی خود بس مردو کان مانا ببارین یا رب العالمین تاي بد أمر دواني بين نازن بأكسن لنا أقولك أنا أخوي الرحمة يخذ بسري أنا ببارين أخوي داود لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

0: گنج اسلام لسر شپوه 106.1 برنامه کانی پیشکش دکن
1: بسراني باريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي اويا جبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي 26 دبين خواه مهربان بيكا تماي رونا

0: من لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة أنه أحد المعاني التي يجب أن تكون حاضرة في صدورنا حتى يلقى الواحد منا ربه، وأحد المعاني الكبار جدا التي لابد أن تكون متوفرة في أفئدتنا، استشعار عظيم فضل الله جل وعلا عليك ونعماء الله سبحانه وتعالى الذي يبلغك من هداية الله لك، وأن يبقى المرء دائما وأبدا مستحضرا لكبير فضل الله جل وعلا عليه في هذا الباب، وأن يستشعر في كل لحظات عمره أنه لا يستطيع أن يمشي خطوة واحدة في هذا الطريق من دون الله وحده لا شريك له. ولذلك الله جل وعلا يؤكد هذا المعنى في كتابه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. شوف، تأمل، يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا استشعرت أن هذا منة من الله تبارك وتعالى بقيت منكسرا لخالقك، فيوما من الأيام إذا أعجبتك ذاتك ونفسك استحضر أن الله بقدرته أن يرفع عنك هذا الفضل، فتبقى ضالا زائغا، قد توحشت عليك الدنيا وسودت في عينك وبقي الظلام بعد أن كانت نورا وشعاعا. كل هذا فضل الله عليك حينما كنت مهتديا ورجلا صالحا، وذلك فضل الله حينما ألبسك ثياب التقوى جل وعز. ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحقيقة أحد مضخات الهداية الكبار التي تجعل المرء أو تجعل الهداية في قلب المرء ولودة إرادة الله والدار الآخرة، أن يبقى في قلبك معاني يحب الله جل وعلا وعبادات يحب الله سبحانه وتعالى أن تكون موجودة في داخل صدرك. حينما تستشعر أن الله جل وعلا لا ينظر إلى شكلك ولا إلى هيئتك، وإنما ينظر إلى قلبك وإلى عملك، استحييت جدا أن يكون في قلبك ما لا يحب الله تبارك وتعالى أن يكون فيه. فالقلب محل نظر الرب، قد جاء ما يدل على هذا في حديث أنس وغيره في الصحيح. ولذلك يقول ابن تيمية جملة تكاد أن تضيء من غير زيت، جملة يعني بديعة جدا، وهو يؤكد على هذا المعنى، وأن ما يقوم في قلب المرء تولد منه معاني عظيمة جدا وإشراقات يستضيء بها قلب السائر إلى خالقه جل وعلا. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة: وهل أحد أراد الله بصدق فلم يرده الله؟ وهل أحد أراد الله بصدق فلم يرده الله؟ الحقيقة أنه إذا استحضرت مثل هذا المعنى استحيت من خالقك جل وعلا أن تريد غير ربك. وقد ذكر ابن القيم ما يدل على هذا المعنى، وأن أعمال القلوب والجوارح هي سبب إما لهداية المرء أو لزيغه، كما أكدها على هذه القضية وأبدع في الحديث حولها رحمه الله في كتاب الفوائد. ولذلك الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الله جل وعلا يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم. شوف، تأمل، حينما قام نور الإيمان في صدره بقي ذلك النور وضاء وما زال ينمو شيئا فشيئا، قال ربي جل وعلا: وزدناهم هدى. ولذلك أيها الحبة، الإنسان دائما وأبدا إذا قام في قلبه ما يحب ربه جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل عبدا أراد الله وحده لا شريك له. أحد أسباب الهداية الكبار أيضا، أحد المعاني البديعة جدا في التي توصل المرء إلى الهداية، الحقيقة الاستغفار والتوبة والإلحاح على الله جل وعلا أن يهديك صراط المستقيم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى له جملة عليها ثياب الربيع، يقول، قد ذكر هذا في الفتاوى في مجلد الثالث، قال: ما لا يكون بالله لا يكون. الشيء الذي لا يكون من الله وحده لا شريك له لن يقع ولن يكون. أنت إذا دعوت خالقك في كل لحظات عمرك أن يهديك، فإن الله سيهديك، سيصلح شأنك كله جل وعلا، وسترتفع تلك الدعوات إلى السماء، فستنزل عليك بخيرها كالماء المنهمر، وتبقى بنور من الله حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية الله يرحمه شقول يقول:
من لم ينشرح صدره ولم يذق يعني حلاوة الإيمان ونور الهداية كما أكد على هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس ماذا قال رحمه الله؟ فليكثر التوبة والاستغفار. يا أخي التوبة والاستغفار نوع من الدعاء، استغفار نوع من الدعاء، نوع من اللجأ إلى ربك سبحانه وتعالى حينما تستشعر فعلا أنك بأمس الحاجة إلى خالقك في كل شيء، فضلا عن أعظم شيء وهو هداية الله تبارك وتعالى لك. ولذلك هذا المعنى متكرر أينما وقفت بين يدي ربك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم وتعالى، حينما تستشعر فعلا أنك بأمس الحاجة إلى خالقك في كل شيء، فضلا عن أعظم شيء وهو هداية الله تبارك وتعالى لك. ولذلك هذا المعنى متكرر أينما وقفت بين يدي ربك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أيها الحبة، وأنا أختم به

بداية على فضل النصر من الله جل وعلا أو الرزق، بيّن أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى أكبر من نعمة الرزق أو أعظم من نعمة النصر. قد جاء بمعنى بديع جدا، وكيف أن كانت كفة الهداية أرجح وأمتن وأعظم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقرر هذا المعنى في الفتاوى في المجلد 14. الحقيقة أوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا أن نبقى دائما وأبدا في قلوبنا لجأ أن يهدينا الله، والله غفور شكور.

0: طيب فيه فيه في مواطن للثبات ممكن الإنسان يقف عندها، يعني مهمة جدا، لأن فيه يعني طرق مثل ما ذكرنا في أول حديثنا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه السبل كثيرة تجذب الإنسان إن ذهب فيها بغير رشاد وبغير روية وبغير
1: حصانة،
0: أي نعم، فسوف يهوي ولا يدرى كيف تكون النهاية. يعني مثلا على سبيل المثال الثبات في أمام المال، فتنة المال، المال فتنة،

مغري. يعني أحيانا يكون من لطف الله بالعبد أنه ما يجعل غني. ورد في حديث في إسناده من قال: إن من عبادي عبادا أغنياء لو أفقرتهم لجزعوا، وإن من عبادي عبادا فقراء لو أغنيتهم لطغوا. الله من رحمته أحيانا ما يعطي العبد من الدنيا مع أنه يبغى ويبغى، لكن الله ما يبغى، لأن لو أعطاه ممكن تكون عليها يعني وبال. كلا أن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. يعني الطغيان يجي غالبا هو مع استغناء الإنسان بالمال وغيره. لذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رجل أيضا ذكر الله لنا قصته، هو من المنتكسين في سورة التوبة، كان فقيرا، فكان دائما يدعو الله: يا رب أعطني المال، أعطني كذا، وأعاهدك يا رب إن أعطيتني لا أتصدقن ولا أكونن من الصالحين، وسوف أفعل وأفعل وأفعل. فأغناه الله. وش اللي صار؟ شوف يقول الله عز وجل عنه، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فالمال يطغي الإنسان. فهذه مثلا واحدة من بوابات الانتكاسة فتنة النساء على الرجال، وهي من أخطر الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، وأول فتنة كانت لبني إسرائيل كانت بالنساء. وكم من إنسان بسبب امرأة. ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية في أحداث سنة 278، ويذكر طبعا في كتابه بالسنوات، في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة اللي هي سنة 278 قال: وفيها توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. في القصة قال: وكان من شأن هذا الشقي أنه كان صواما قواما حافظا لكتاب الله، من المكثرين الجهاد كثيرا في بلاد الروم. طيب ليش ابن كثير صوام وقوام حافظ القرآن تقول قبحه الله وشقي؟ لكن شوف النهاية. قال: وبينما كان المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم ومعهم هذا الفتى اللي هذه مواصفاته، أطلت امرأة من الروم من شرفة نافذة كانت جميلة، فنظر إليها ذلك الفتى. شوف النظرة هذه اللي يستهين بها كثيرون، ها بسيطة بسيطة. شوف النهايات، لا تأمن، كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار. فهو نظر إليها فأطال النظر، فاخترق حبها قلبه، فراسلها، هذا الحافظ القرآن، هذا العابد التقيل، راسلها سرا: كيف السبيل إليك؟ يعني بالزنا. فردت عليه قالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر. هذا تبغى هذا الشيء، ما في حل واحد، أخرج من الإسلام كله. يقول ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الفتى عند تلك المرأة، وقد برئ من الإسلام وأعلن نصرانيته بسبب نظرة في البداية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. شيء بسيط، لكن شيء بسيط يتبع أحيانا شيء، ولا ما في أحد منا يسلم من الخطأ والزلة. لكن زي ما قلنا في كلام سابق، المؤمن رجاع، ولا هو ممكن يخطأ بس بسرعة يتوب. كان هذا استمر استمر استمر فصارت هذه النهاية. يقول ابن كثير: فلما بلغ المسلمين ذلك اغتموا غما شديدا لهذا الشكل، وحافظ القرآن مجاهد، وآخر شيء هذا موضعه، كان يقول لا إله إلا الله فصار يقول الله ثالث ثلاثة، كان يعلن التوحيد فصار يعلق الصلبان ويأكل الخنزير. يعني حالة مرعبة والله. قال: فمر به بعض المسلمين بعد مدة وهو على تلك الحال، قال له أحدهم: قال يا فلان ما فعلت صلاتك؟ يبغى يذكر بالماضي الجميل، الأيام الحلوة، قيام الليل، مجالسة الصالحين، الأنس بكلام الله عز وجل، لعل وعسى. يقول: فقال له: ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين كتاب الله في صدرك؟ صح ولا حاجة؟ ما في شيء؟ فماذا قال؟ نسأل الله العافية. رد برد مرعب، قال: يا هذا اعلم أني قد أنسيت القرآن كله ولم يبق في صدري منه شيء إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هذه أبقاها الله تحرق قلبه، وأنساه الله كل كتابه، نسأل الله العافية والسلام.

0: أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً أن الذي ينهزم أمام نفسه، أن الذي يضعف أمام شهواته، أن الذي يضعف أمام مصالحه، أن الذي يضعف أمام حظوظ نفسه، لا يمكن أن يواجه نملة. لذلك من أدق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الجهاد جهاد النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه كيف يواجه عدواً؟ المهزوم أمام شهواته كيف ينتصر للحق؟ قصة أضعها بين أيديكم. رجل ممن كان في عهد رسول الله يصفه كتاب السيرة بأنه دميم جداً، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ماذا علي أن أفعل؟ قال: عليك أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: إن فعلت ما لي عند الله؟ قال: إن فعلت هذا فأنت معي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما بال هؤلاء الذين حولك لا يزوجونني؟ الدمامة ليست ذنبي، هكذا خلقني الله عز وجل. تأثر النبي له وقال: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله زوجني ابنتكم. فذهب إليهم، فلما رآه الأب طرده: لا يعقل أن يكون هذا زوجاً لابنته، يبدو أن البنت سمعت مقالة الرجل ورد أبيها. فقالت: يا أبتي، ألا تخشى أن يسبقك الوحي إلى رسول الله فينبئه بما فعلت؟ إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به. أنا الأصل، إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله. فانطلق الأب سريعاً إلى رسول الله وقد عاتبه النبي، قال: والله يا رسول الله، ظننته كاذباً، وأشهد الله أنني زوجته إياه. جاء بالشاب إلى رسول الله لا يملك شيئاً، قال: يا علي ويا عبد الرحمن ويا سعد، احملا عنه المهر. هكذا كان أصحاب رسول الله، فحمل أصحابه الثلاثة عنه المهر ونقدوه 600 درهم، وانطلق إلى السوق ليشتري جهاز البيت ليكون عرسه في هذه الليلة. فإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. ماذا يفعل هذا الشاب الذي لم يكن يحلم بالزواج وقد أتيح له أن يتزوج، وفي يوم عرسه دعي إلى الجهاد؟ فانطلق مع رسول الله واستشهد في المعركة. تأثر النبي تأثراً بالغاً، وقد تروي الروايات أنه كفنه بيده وصلى عليه ودفنه وبكى كثيراً وقال: إنه معي في الجنة. وقال أيضاً: الله جل جلاله أبدله خيراً من زوجته. وقد وصف كتاب السيرة بأنها كانت جميلة جداً، أبدله الله خيراً من زوجته. وحينما سمع النبي مقالة الفتاة الرائعة: يا أبتي، إن كنت رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله، قال لأبيها: بارك الله لك بابنتك، بارك الله بعمرها وبمالها. تروي السير أنها كانت أطول الصحابيات عمراً، وكانت أغناهن مالاً. أيها الإخوة، حينما يكون المسلمون بهذا المستوى يفتحون العالم، وتدين لهم الشعوب، لأن أصحاب رسول الله حينما أحبوا الله وانصاعوا لأمره وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس كانوا رعاة الغنم فصاروا قادة الأمم. أيها الإخوة، والله لا أكلفكم ما لا تطيقون، والله أضع نفسي مكانكم وأكلف نفسي معكم، ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ دعك من الجهاد القتالي إلى موضوع آخر، دعك من حدوده وتفصيلاته ومشروعيته ومن يقوم به، دعك من كل هذا. ألا يستطيع المسلمون أن يجاهدوا أنفسهم وأهواءهم؟ ألا يستطيع أن يقيموا الإسلام في بيوتهم؟ ألا يستطيع أن يحكموا الشرع في أعمالهم؟ ألا يستطيعون أن يحكموا الشرع في كل خلافاتهم؟ ألا يستطيعون أن يبتعدوا عن كل شبهة لا ترضي الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، الموضوع دقيق جدا. ذلك أن من أهم أنواع الجهاد أيها الإخوة هو جهاد النفس والهوى. الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين. دعونا من جهاد الكفار والمنافقين إلى موضوع آخر. جهاد النفس، قال أحد العلماء الأجلاء: جهاد النفس أربع مراتب. أنا أضع يدي على الجرح، أنا أنطق بما أنتم قادرون عليه، لا أكلفكم ما لا تطيقون، وهذا متاح لأي مسلم في أي مكان دون أن يكون مسؤولاً من أحد. جهاد النفس والهوى. جهاد النفس أن تحملها على تعلم الهدى ودين الحق، أن تطلب العلم، أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، لماذا أنت مخلوق، لماذا خلقت وسوف نموت جميعاً، ما حكمة الموت، ماذا بعد الموت. هذه حقائق مصيرية الناس في غفلة عنها، تأخذهم سفاسف الحياة، يعيشون الجزئيات، يعيشون الترهات. هذه عقيدة مصيرية، لماذا أنت في الدنيا؟ حينما تطلب الحقيقة، حينما تطلب العلم الشرعي، حينما تصحح عقيدتك، حينما تعرف سر وجودك وغاية وجودك، حينما تعرف ماذا أراد ربك من خلقك في الدنيا، حينما تعرف ما أثمن شيء في الدنيا، من هذا الذي يطلب العلم؟ يعني إذا جاء وأدرك ركعة مع خطيب الجمعة يقول أدركنا الجمعة، وحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أجمع العلماء على أن ذكر الله هي الخطبة. الحد الأدنى من التعليم خطبة الجمعة، فما بال معظم المسلمين يبحثون عن مسجد فيه جهد قليل، إما مسافته أو طول خطبته، كي ينتهي منها، وكأن حملاً على ظهره قد نزعه عنه. أيها الإخوة، دخلنا في صميم الخطبة. أحد أنواع الجهاد، جهاد النفس والهوى، أن تطلب العلم، أن تعرف من أنت، أنت المخلوق الأول، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، أن تعرف علة خلقك من أجل أن يصحح عملك. هذا الجهاد الأول، أن تحمل نفسك على طلب الحق ومعرفة الهدى ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله. هذا يحتاج إلى وقت. هذا الذي يقول لا وقت عندي، عندك وقت لماذا إذن؟ عندك وقت لماذا؟ ماذا تجيب الله يوم القيامة؟ كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ وعزتي وجلالي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا.

قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتبهوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض، أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي الكفر بعد الإيمان والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوا الله خوفا وادعوه طمعا. هنا قال تضرعا وخفيا، وهنا يقول خوفا وطمعا. الخوف والطمع، خوف أن لا يرد، أن لا يستجاب الدعاء، وطمع أن يستجاب الدعاء. خوف من النار وطمع في الجنة، خوف من العقاب وطمع في الثواب. خوف وطمع لابد تجمع هذين الأمرين، ما يصير بعد بس خوف أو بس طمع. ولذلك الله تبارك وتعالى في الحديث يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان يدعو الله خوفا وطمعا، الخوف والرجاء. وقال أهل العلم: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين، كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا بالخوف والرجاء، أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه سأل أبا حازم التابعي، قال له: لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم: وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، ما نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى الأرض، فقال المطر قريب من المحسنين، أن يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر

0: الشيطان أيها الأحبة لا يترك أحدا. وانظر إلى هذه الحال التي ذكرها الله عز وجل، الشيطان يعيدكم الفقر قلق. تجد عند هؤلاء الناس الصغير والكبير، هذا الذي يدرس يفكر أنا وين سأجد عمل، منين سأجد دخلا، أين سأتوظف، أين سأكون، كيف سأتزوج، كيف سأبني دارا، كيف سأكون أسرة، منين سأنفق عليهم، منين سأشتري لهم سيارات، منين سأزوج هؤلاء الأولاد. فالفقر بين عينيه دائما يفكر فيه، والغني هو كذلك، هو في خوف دائم من اختلاف الأسواق واضطراب أيضا الاقتصاد، ويخوفه الشيطان دائما من مثل هذه العوارض والأمور التي تقع للناس، فيكون هذا الإنسان دائم الخوف. وهو غني ما ينام الليل، وكثير من هؤلاء قد يراجعون مصحات نفسية وهم أثرياء، لا ينام الليل وهو غني، لأنه يشعر بالقلق الدائم. وهذا القلق يجعل هذا الإنسان الغني في كثير من الأحيان لا يعطي أقرب الناس إليه، حتى أولاده، أولاده أقرب الناس إليه، بحاجة إلى سيارات، بحاجة إلى بيوت، بحاجة إلى زواج، بلغوا سن الزواج قد لا يعطيهم إلا من رحم الله عز وجل، من فتح عليه وهدى قلبه وخلصه من الشح. وإلا فكثير من الأغنياء قد لا يعطي أقرب الناس إليه أولاده. لماذا؟ لأنه يتخوف الفقر. ولهذا كثير من الناس لا يجود بالنفقة إلا إذا مات، صارت الدنيا وراء ظهره، وجدوا في وصيته الثلث أو الربع أو غير ذلك، وقد يكون قبل ذلك يمنع الزكاة، الزكاة يمنعها فضلا عن غيرها. لماذا؟ لأنه يعيش مع هذا الوعد الشيطاني. ولاحظ هذا العدو الشيطان يعدكم الفقر، هذا القلق الذي يوجد عند أكثر الناس وفي المجتمعات هو من الشيطان، الخوف من المستقبل. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالبخل، أن يبخل الإنسان، أن يحرز ماله. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذا ضمان من الله تبارك وتعالى. فإذا وجد العبد أن يده تنقبض عند النفقة فمعنى ذلك أنه مصدق لوعد الشيطان. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الموضع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أنه ليس هناك طريق إلا طريق الله أو طريق الشيطان، ليس هناك سوى وعد الله أو وعد الشيطان. فليختار العبد، إما أن يكون موقنا بوعد الله، وإما أن يكون مصدقا بوعد الشيطان. فحينما نبخل، حينما نمتنع عن النفقة، حينما نبحث عن الريال من بين الفئات النقدية لنعطيه هذا المحتاج والفقير، هذا كله من الشيطان. ولربما أخطأ الإنسان وأخرج عملة أخرى أكبر وأعطاها لهذا السائل أو الفقير، فإذا اكتشف هذا ندم وشعر أن هذا وقع بالخطأ، ولربما تردد وراجع نفسه أن يرجع مرة أخرى إلى هذا الفقير ويقول له هذه بالخطأ، هات كنت أريد أن أعطيك أقل من هذا. والله المستعان. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الموضع عداوة الشيطان لابن آدم، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هو يأمرك بما يضرك، بما يقعد العبد عن طاعة مولاه، بما يصيره إلى حال من الإفلاس في عمل الآخرة، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. فهذا حال الشيطان، هذا العدو. وإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفة، يأمر بالفحشاء، يأمر بالبخل، ويعد الناس الذين ينفقون بالفقر، لا تضيعون أموالكم تحتاجونها غدا، وإذا أراد أحد أن ينفق ضاق صدره، فمثل هذا يكون قد أشبه الشيطان بفعله هذا. ومثل هذه الأمور تجعل الإنسان أيها الأحبة يتبصر ويعلم أن هذه المخاوف التي تقع في قلبه أنها لا شيء، وإنما هي من كيد عدوه، وكيد الشيطان ضعيف. هذه المخاوف سواء كانت في هذا الباب العدة بالفقر، أو كانت في أمور أخرى مما يتخوفه الناس، كل هذا من الشيطان، والإغواء والإغراء بالمعصية والتزيين، كل ذلك من الشيطان. الشيطان يزين ويسول العبد ويغويه ويغريه بالمنكر، فينبغي على العبد أن يعصيه. وكذلك يأتيه بالوساوس، الوساوس المقلقة في ذات الله عز وجل، فتجد هذا الإنسان لا ينام الليل وفي حال من الحسرات والحزن والبؤس، وليس به بأس. قد قطع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، تهب لا تضره في إيمانه. وهكذا يزعجه ويقلقه في عبادته، في صلاته، في طهارته، يوسوس له فيبقى في قلق دائم وفي عذاب يتمنى الموت معه، هذا من الشيطان. وهكذا قد يتلاعب به الشيطان، فلربما أشعره بعلل وأوصاب وأمراض أنها قد حلت به، فينبغي قطع الطريق. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، الذي كتبه لنا مولانا، أكثر من هذا؟ هو مولانا، إلا ما كتبه الله لنا، ما كتبه علينا لنا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، صابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلماذا الإنسان يطيع الشيطان ويستجيب ولربما ليس به بأس؟ يعني بعض الناس لربما لو رأى أدنى الأشياء ذهب يقرأ في محركات البحث ويضع هذا الشيء الذي تلمسه في جسده، ثم يأتيه أشياء لربما تقرب الموت إليه من ساعته، وأنه قد حل به الداء الدفين والموت الذي لا يمهله، ويبقى هذا الإنسان في حال من التعب والشعور بالمرض والمعاناة، ولربما بدأ يشعر بأعراض تلك الأمراض التي قرأها في تلك المواقع التي الله أعلم عن صحة هذه المعلومات فيها، فيمرض نفسه، وهكذا هو في قلق دائم أو عند معبر الرؤى. فالشيطان إذا ما استطاع أن يغويه وأن يغريه باليقظة جاءه في المنام وأراه الرؤى السيئة فيبقى حزينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تضره، يعني الرؤية السيئة من الشيطان وأنها لا تضره، فيقطع الطريق على هذا.
1: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
2: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله الصادق الأمين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعترته وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامري وكثرة خشيته ومخافته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوشوستان وكوبا وكغورمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام پروردگار أمري بيكر كخلق بان بكا برو زيارتي مالا بيرو زكي خوي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أفرمي تو أود لسرة باني خلق بك أم بانغة شون أغاتا جوي خلقشي إشي تونية خواي قور أي جيني هر أوان دا باني كردوا أو تأبيني الصالانة بملايين كس رويان كدوتا وشونا بيروزا أوانشي روي سريان نكردوتا او شونا روي دليان لو شوينيا بوي حزكا وكو او حاجيان حجبكا وكو او كسانيك طوافكا بدوري مالي خدا داوانيش طوافكا وكو ساني زيارتي مزقوتو قلكوي بيروزي بيغمركا عليه الصلاة والسلام اماني زيارتي مزقوتو قلكوي بيروزي بكا دليان بيوستا بو شونا بيروزانوا بوی اکری مروی بروادار خفتی که زور بخواد دلی گران بیه دلی تنگ بیه لبروی خواه گوره به نصیبی نکردو امسال حج بکا بلام لولا شوا ببزانه پروردگار تنها پرورینی مکه و مدینه نیه، پرورینی هولیر و سلیمانیه و دهوک و لبجه، پرورینی عراق و سوریه فلسطینه شامه، پرورینی اردنه پرورینی مصره، پروريني آسيا و أفريقيا و أمريكا، پروريني أوروبا، خواني همشونا كانا بيتل تن نبي هر اوان دي دلت پيوز ببوشونا پيروزانا و دل نيابة تو گشتوي بيه پروردگار باسي کسانك من بوكا هاتن خزمتي پیغمري نازر عليه الصلاة والسلام حزيانا كر بجداري جهاد بن جهاد بكن لقل خوشوستا عليه الصلاة والسلام بلام ده صلاة يا النبو وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تادوا أي آية كان باشا شام يان فرميسك الرجل لبرو ده صلاة يا النية ناتوان الشيخ ببخشن ناتوان بجداري بكن في غماري نازار لشري تبوك أفرميتي أفرمي لقد تركنا أقواما بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا الا وشاركونا الاجر حبسهم العذر. افرمي يا ما هنالك ما نناوى شوينك نروش توين لم زياده في روزدا كسانك كنا مدينه بجمان يشتون لهمو هنالك بجداري او خير بيرن بجداري او باداش تزورن عذر يعني هي نين تواني ولا قلي ما بين بويام كسيك دل تنقل برين التواني و ناو النوسي وناو الدرنسوة حزقي زيارت بكي زيارت بنسيب نبوة بزانا زيارت بنسيب ولا مالي خوش داي لبري عزرتي لاي پروردگار ان جابويا ليكتشوني كي لقل ايمو اواني كحجي مالي خواكا حجي مالي خواكا اواني احرامي انبستوا ابي ايماش احرامي دلب بستين اوان شكران بيجي پروردگاركا هدي سرب رن باشا يمش قرباني كين وكو اوان
او كساني كحجكن اتركاتي احرام بسن نينوكن ناكن رشان ناتاشن بويا سنته وكسانيشي كقربانيه كن نونوك نكن رشان ناتاشن بمشي وازه ان جادويا اوان رجمي شيطانكن ابي امش ظلمان رجمي شيطان بكا با ظلمان هيلاني داننابي با شيطان هيلاني داننابي لظلمانا خوشويسي شيطان لجي لناو ظلمانا جي نبيتوا ان جادويا او امر جانا اوان سرقالا بشي سرقالا بذكرك بوردك بيروسترين ذكر دنياي بيروسترين ذكر دنياي سيريان بك وحشامات بيكوا بيقدن بيقرن بيك بوشاك ليك أستا جوازي نية لنوان عربيك وكرديك وتركيك وفارسيك يابانيك وامريكيك فرنسيك إيطاليك جوازي نية جوازي رقزيان نية جوازي ولاتيان نية جوازي قوميتيان نية جوازي زمانيان نية هر همو من بيك بوشاك بيك دن بيك زار بيك زمان بدنگی برز بو پریشان ازی ولن چی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک اما ذکری که زور گوری خوش وستان بین لما ناقی بکینوا ابی امش پیغمبر نازار فرمانی امر رجانا پر کین لو جور ذکر لتکبیر لتحمید او جور الذكرى لنا مال مانا لبازار مانا لمزقوت مانا بتاك بكومل باو ذكرانا زينو بكينا ولنا ودل مانا لسرزار مانا لا مش هناك باو الذكرى دوبارة بكينا بلا ما نقول قي او ذكرى بكروا كاتي علي لبيك اللهم لبيك لبيك يا زاني يعني شي لزمان العربيه لتشي وهاتوا الب بالمكان اذا قام فيه ولزمه ولم يفارقه كاتلي ألب في المكان وبالمكان يعني أو شو لجناي لي كاتاني شيء يعني برورد قارا بلين بي وازل فرماني تونينم ريقات برندم جانب موا لكوري برواداران هميشا بيوزمن ببرنامته برورد قار باشا أي باشا بوشي مسنايا لزماني عربية شوازك مسنى زياتر ما بسخي چيه تكرارا دوبارة بونويه ببيب شرين چون علي لبيك وسعديك علي لبيك وسعديك خوي أبوايا بيوتايا لبك وسعدك بلان توب دوانا يلي علي لبيك وسعديك يعني چي يعني خدايا بابدبون بفرمان توا پابند بون دوای پابند بون دوای پابند بون دوای پابند بون لبردوامی باشه او معناه کیتی لبیک یعنی چی البابن بعد الباب البابن بعد الباب خضوعا بعد خضوع طاعه بعد طاعه كواتب چرانی نیه دابرانی نیه اجالی چی لبیک اللهم پرورینی من خدای من پرستراوی من معبودی من هواري ليكي قصي لقلاكي إن جاء لبيك هميشه بو خوشوستيه بزور تلبية ناكري كاتي داوي يارمتي لكسي كي إيه بدمت وبهانات ولي لبيك يعني بيامي خوشوستي بيه بوتو كاتوش علي لبيكاني زور ملي نكراوا بأرزي خوم بأزادي خوم پرورين توم خوشوه بدم بقواست وهاتوم بدن فرمان توهاتوم لهر شوينه كا فرمانم بيبكي جيبجي يكم داوي هر چيم ليبكي اي بخشم پروردگارا لبيك با ازادي خوم پرورين توم خوشوي بدن با گواس توهاتوم بدن فرمان توهاتوم لهر شوينه كا فرمانم بيبكي جيبجي يكم

العيد الخالص المخلص لا شريك لك. بدلني آية إنجاليتي إن الحمد والنعمة لك والملك باش أبوايا نعمتي كيش بغستايا نا يعني شي بروردقارا برلوي بيام ببخشي سباستكم دواي أوي بيام ببخشي سباستكم لو كاتي كبيام ببخشي سباستكم بروردقارا أو كاتي كبيام نابخشي هر سباستكم دواي أويش كبيت نبخشي من سباستكم تواتا المنح والمنع كلاهما نعمة هردو كان نعمة بيوسين بسباس سباستكم لكاتي خوشية لكاتي ناخوشية لكاتي لستاغية لكاتي نخوشية لكاتي نبونية لكاتي بونا لكاتي هجارية لكاتي دولمانية لكاتي دصلاة دارية لكاتي بيد صلاتية لكاتي دلطينية لقل كاتي دلشادية لهمو كاتيكا سباس قزاري توم بروردقارا والنعمة لك نعمتش هم شيء توي هتشي مني هتشي باوك مني هتشي ماموسا كم نية هتشي دا صلاة دار نية هتشي قورة كم نية هتشي آغا كم نية هر هموي نعمتك بوم بي لتوي يا ربي با تو باوك مت كردو توهو كار ماموسا كردو توهو كار برات كردو توهو كار دولة من كردو توهو كار برام سرچاوكي هموي هي توي يا ربي لك والملك انجا دوايا والملك شي توي تو مالكي أسمان كاني مالكي زي كاني مالكي بونا ورا كاني رزق ورزيم تنها بدسي توي هيزم بدسي توي بيهزيم بدسي توي دولمانين بدسي توي هجارين بدسي توي لك والملك إن جدوايا وقريتيشي أقريتو بو توحيدك لي لا شريك لك لبيك جاركي لك أقريتو بوي خوش ويستان أمر رجا چن روزی کمی ماوا نیوی تیپاری وا نیوی ماوا با امنی وا پرکی لخیر و بیرا با سرقالی ذکر بین سرقالی عبادت بین خوان خواسو کو کسمالینه بازار بلین لبیک پروردگار پیمان فرمی لا لبیک ولا سعدیک عبادتک مردوده الیک حجک مردود الیک صدقتک مردوده الیک وکچون بدون تشبیه بشي تمالك يا سلام اللي بكي ايش بيد الله بخير ني بخير ني شن ناخوشه شن ناخوشه عبادتك خواي قوري اللي تقبلنك بياته وبنا وشاوتا بياته وبنا وشاوما باشا زور سخته زور زور سخته بويبا سرقالي عبادت بين بريار بين يارمتي هجار بين يارمتي ندار بين جنجما نباريزين خدمتي ولات مان كين خدمتي اولاتياني خو مان كين خدمتي كسوكاران مكان كين اگر نما انتوانيو حج بكين حج لا يدرو سكتاي لا يها ولاتي كتاي لمز جوتا كتاي لولاتي خوتاي لقلها جاران با لقلنا داران با حجك لي پروردگار حج بو نسري باشا انجا اوي كتواني هي با قرباني بكا اوي تواني هي با قرباني بكا قرباني پامي كي گوريتي اي سكاتينيا باتير وتسلباتي بكين يا ربي خوايا يا ربي خوايا اجعلنا من الملبين لك أحسن تلبية يا رب العالمين وأصدق تلبية يا ربي شفينا خوشكان من بي شن كسان داوي دعاء خير أن كذبون خوشكان يا ربي شفايا من بي شفينا خوشكان من بي رحم بزن دومر دكان من بكي خوايا قناه من ببوري يا ربي لمن ببوري خجالت من نكي يا ربي حجي حاجيان قبولكي عبادتيان قبولكي يا ربي لي مش ببوري يا ربي حجما بنسيبكي يا ربي زيارتي مالي خوتمان بنسيبكي زيارتي مزقوتي بيغمر وقلكوي بيروزي مزقوتمان بيغمرمان بنسيبكي يا رب العالمين خوايا روزرمان نكي روشمان نكي يا رب يا رب يا رب يا رب ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة.

پیغمبر صلی الله علیه و سلم و چی تشریف گیشت مدینه هجرت کرد هات خوار لسا ولاغی خو اینا رکر د عالم عالم زور لی خربوا اینا وتار چی خویند و یکمین وتار گوتی ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام فرموا قال عالمنا سلام لك بكن خواردني بدنا يكدو شنوكو بخيل نبن سلي رحمه جيب جيبكن شوان هل السن الشون يجيبكن بسلامتي خو تبار وتعالى التامبات بهشته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو تريد بعث دعاء علامتي ذكين لعلامة كان قيامته يقلوان تسليم الخاصة تسليم الخاصة كبيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم زلام دقات الزلام السلام ليك دكا أما أنت سلامي ليناك إلا ناسيار نبي أوش علامتك لعلامتي قيامتي جنك السلام ناوك لنا يا خواي تبارك وتعالى سلام تحيي أهلي بهشتي لقيك دو سلام محبة بلاو ذكات ونعبيني بسلمانا بيغمر دفرم صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ناشد بهشتي حتى إيمانينين وإيمان تاني اشتواو نابي كامل نابي حتى يكتو تخوش نوي اری چه سکتا پی بلم که یکو دو تا خوش بیه که گیش ده یکو دو سلام لیگ بکن بلی برای کانم او قصه پیغمبری صلی اللہ تعالی علیه و سلم حقیقتا قصه که زور مهم و زور گوره علامتی که زور مهم او زمانه ولی هاتیا عالم هر مبارد پیگنکا اگر ناسیار بی سلام لیدکا اگر ناسیارش نمی هر احمال دکا تواون بياو سؤال لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الإسلام خير هنا بيغمبر جواب ده وفرموي خواردني بداي عالمي وتقرأ السلام سلام لو كساني بكي كبي ناسي ويان ناي ناسي فرموي أولا همو كسي خير تراو خواتبار وتعالى خوشي دوي أو نوع شخصانا بل إبرا كانم أولا حلامتي قيامتي كإنسان سلاو بس لو كسي دكا كبي ناسي أما علامتي دوي العلامة كان قيامتي جينار خرافي زور دبي يعني جينار لك بعن جد كبي مشكلان لقيك چا دكان إز عاجية كدو دكان أو زهير لسا مندالان هيا لسا جوغا يعني ليك بعنجتن تماما حتى ولذي كس أميني بكزناي سبحان الله كبيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره كسي إيماني بخواب الرشي قيامته هبي بلا تشاكي لغا جيراني خوبكا نك خرابي لغا بكا وليك بحنجد بيو مشاكين لغا يكشابكا أو قصيان إيمال كدية كبيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم كجبريل هاتا كنم هر توصية جناري ليفكر حتى توصية جناري حتى ولي هات قوتم جنار ميراتي لغا دقرن والله پیغمبر دا فرمی صلی الله علیه وسلم دا فرموی دا او کسی ایمانی با منیه اوی حالی خوش بیو زیگی تیر بیو با تیری بنوی جیناری لپالی برسی بیو محتاج بیو ریلی نکو اوش بزانی او جا او زمانه او نوع تو زور بیو الله اکبر والله جینار حیواد زانی محتاجا لی قومای حرش لینک ابرا حیتی ما شاء الله بهم شکران او علامتک لعلامته قیامته اللهم یا ربی ستر سلامت بمکی

فجوله بجوته وخاوين لبين وكاوان أعزاني ريقمان شورينا لبوتاوان فجوله بجوته.

سلای خواه گورتان لبه مسلمانانی خوشویست میوانانی مالی خواه داوکارین لالله سبحانه و تعالی اخلاصو بخویبون من پیبداد لهرو شیک ایلین رجود تراویح و عبادتکانی لیور گرتبین بردوامین لباس کردنی پختی کرتی بیرو باوری اسلام لارکان الاسلامین و لخسمتی پیغمبری خواده ان صلی الله علیه و آله و سلم لقل جبريل دا عليه السلام كبيكوا دردشو رافي أركان كان إسلام ما بودك درج رابردو باسي أومان كرك أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني تي وكوتا إيمان بهنا دين السربات بشي دومي شايتمان كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أي جبريل وأن محمد رسول الله واتاو كسا شايتي بدا بني ادراي محمد صلى الله عليه واله وسلم ديار مشيتن ها وشيق ني ما بين محمد رسول الله كافي هيش كسي اللي تقبل الله كات هاد شي اقلم دنيا هذا اسا شوين كوتو هي اگر شويني او جروب كوملو تاخمكي وتنها بوشبيت بمبدأنا بدلصوصيت يدا نبيني ورد ناقريت محمد شوية صلى الله عليه وآله وسلم دلنياب دلصوصيت نبي أبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورد ناقريت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقر هرب بو آتا بيت وأن محمدا أرسله الله لتبليغ دينه وآتا محمد الله ناردويتي وتبليغ دينكي كدا واكاريكي هيليما محمد صلى الله عليه وسلم كوتد محمد نذابي الله يا يعني نويري الله يا يعني وشكاني فرمانكاني فرماني الله يا يعني توبي هنقاوي يا كم توقيري كيت بقوري بقريت فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى دفرميه أو أني إيماني أنت بتينا أو أي محمد صلى الله عليه وسلم سريان خستوي بقورت أقرن كابو دبت يكم خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلت دا قورة بيت شخص يكي اعتيادينية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله نار دويتي نويني الله يا أبي ريزي لناخد داها بيسا هر يكيق لإيما فحسي دلي خوي بكات أما وشا قليق ني إيما آوا فريدين وبجي هيلين ليه ما أنا برسليته هريك فحسي دلي خوي بكائسة آية شن ريزي محمد صلى الله عليه وسلم نظري دائتي لقل قسبي وتنيب محمد صلى الله عليه وسلم شن أزار بدل التقات كاتي بني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم مستضعفة شن لنا أخوة سوتيت أويد بي إنساني مسلمان خاليك محمد صلى الله عليه وسلم بقوري بقري خاليك ترطاعته فيما أمر أبي فرمان برداري محمد كي صلى الله عليه وآله وسلم كوتد محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أبي فرمان برداري بكي أوي جيرالي محمد أكا صلى الله عليه وسلم جيرالي الله يكردوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو محمد ينابتي لأهواء خويا وأن يوحي الله يا كابو أقاداري أو بندنا روجيك دي بشيمان بينوا الله سبحانه وتعالى دفرميه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول روجيك دي كإنسان كان لآقردان دلين شي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول خوز قجوي رايلي الله بيغنبرا كيمان كذبا شنكا فشيمان بينوا وأوكسيك هل وتيتي محمد رسول الله هيت ريزي محمد هيت فرمان كان يجيب جينا كردوا محمد رسول الله كيدا نامزريت أقاداري أوبين ك فشيمان بينوا لو روجدا خاليك يتر تصديقه فيما أخبر براسي بزاني أوي محمد ينايتي صلى الله عليه وآله وسلم هر هواليك لاي أو أبو براسي بزاني في رسالته ونبوته وما أمر به أو محمد لنبوتي داهي نابيتي ناكريت بلي محمد صلى الله عليه وسلم يرذابي الله يا بلام
باورت بي نبيت باورت بفرمانا كاني نبيت قمانت ليها بيت كابو أقاداري أو بين تصديقه فيما أخبر أويها والدة ومحمد طلعي سمعنا وأطعنا أبو بكر الصديق بو بي قلت له أبو بكر الصديق شنك كات إسراء ومعراج بو أبو جهل سريان قريش كوبو نوا حوالك الله أبو بيغم صلى الله عليه وسلم شوري بيكراوا وتيان أي أبو بكر هاو ريكت قصيها ليتو بليتكات على الشورين بيكراوا شنبو أسمان كان فرمي أجر محمد وايوت براستك بوي لقب الصديق اللي عندك أبو تصديقه فيما أخبر خاليك تلو اجتناب ما نهى عنه وزجر أبي دورك يقول محمد نهي ليك ردوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي فرماني بيك ردوا دستي في أوقرن أو شيء فرميت الله أو يوتويتي ليدور كونوا ليدور كونوا تنكى رسول الله ده فرمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ده فرمي هموسر شوريه قلبي فرماني من ده حموسر شوريه كي مروف لودايا كبي فرماني منكات روجي بيايك لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيكي وناني أخوار رسول الله فرمي كل بيمينك يا فلان بدستي راس بخو تي لاستطعت ناتو أنا حاشا يقول درويكر رسول الله فرمي لاستطعت دكهر نتواني هاولانا فرمون أو دستيك بوناني أبرت بدستي شب إخوار شلل ليدا نيتواني جاريكي تربي إخواته تي دك هر نتواني هر نيتواني بدستي راستي عفو النان بخواته شوك أوتي ناتواني بدستي راس بخوم فرمي ما منعك إلا الكبر أو يتوي منعك الكبر بو كابو أقاداري أو بينك وكو رسول الله فرمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري خاليكي تر ألا يعبد الله إلا بما شرع أقادار بن كوتد محمد رسول الله تنهى الدين لمحمد وردقريت غير محمد صلى الله عليه وسلم ديني لي ورناجيرت ما قال لمحمد وصلى الله عليه وسلم بماني نقل كردبيت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رسول الله ده فرمي هركارو كردويك فرماني إيمي لسرنبو رد أكريتو كابو أقادار بن ك جيجا فرمانا كان محمد شرع لك اسور ناجرت من بين باشا اي بو انا كين اي محمد كرديتي صلى الله عليه وسلم نيكرد ونايكم محمد صلى الله عليه وسلم شن ركعات يجباني كردو دوي كردو نايكم اسه لا هموش جان ما شوين يكو شوك الدين لو ار ورقيرت كاو باقاداري او بنكا الدين لمحمد وردقيري صلى الله عليه وسلم قال كتر العلم بحياته وسيرته أقادار بن دبيش جاني في غنبري خواب خويني نوا زور كم ترخمين لجان خوين نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إساقر إكي لم نزقوتي خوما لما مفرسي سن كسمان سيكتي بي لسر جاني رسول الله خوين دوتو صلى الله عليه وسلم سور دوا كوتوين شوك بيويس مان بيتي شون رسول الله بانقوازي كرت اي اخلاقي شلون بقول بانغواز ده اي روشتي شلون بقول قال دوش مناكاني ده اي قال كسوكاري قال لي دورو بري اي شلون هنقاوينا اي مرحله بانغوازي شلون بو حموي له وفير دبي مدرسه ايش يعني رسول الله او ايم اللي باقا هذا لي محمد الرسول الله تواو حموي يعني سركديك خوش دبي ناو مكتبه كي سي شوار كتبي سرك او سركديتي يا اخوين دويتي هو لما زيسك اباسي تشاكه وذكر يكاد شكا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنساني مسلمان بخوي النوي جاني محمد قادشي ثابت أبي لسر دين داري قالي كوتا أي بيامكي بلاوكيوا سنة كاني بلاوكيوا بيامكي محمد صلى الله عليه وسلم لجاند لمال ومن دالد لك شكد لك وركد دبي الرنق بداته والله عيب أبلي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكت كركت هيش في نواريك محمدي في ونبي صلى الله عليه وسلم بلي محمد رسول الله هيش أخلاقي رسول الله لما كان ما نانا به بلي محمد رسول الله أخلاقي محمد لزبان ما نانا به لشاو ما نانا به لبيستن ما لدست ما نهر سوكوت ما لقل دورو برداك وا أي بيامك شون بلاو كيتو خلق دلب خلق علين شي بلي خلقي نورن شوين محمد كون صلى الله عليه وسلم شون شويني كون
كواجي يعني محمد لسكوت كوا أخلاقي رسول الله لكارو كردو لخيسان ما لك شكان ما لخو ما عنده كاتيك آوى الرنجي دايوا للرجي قيامته شانازية كيدلي أي محمد صلى الله عليه وسلم من شوين كوتور ربازك يتوبوا أينا والله وكل حديثك آهات وذا فرمي سحقا سحقا لمن بدل بعدي غير بعدي رسول الله ذا فرمي لسر حوزي كوصر حوزي كوصر ذا فرمي دريان كان دريان كان لناوشن أوانا لدواي من ديني إيمان جيشتوا لك وتأيدي دا وكارم الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبة مخير مانكا براستقين الشوين كوتوي محمد بن صلى الله عليه وآله وسلم يا ربي خوالي ما نخوش بي يا ربي خوالي ما نخوش بي طاعت عبادة ما نورقلي شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب هر مسلمانك دعاية دعاية خيري لك دين هر مسلمانك لم بزي سكي شيكي هنا خوشيكي يا رب شفاي بديت يا رب شفاي بدي لمالو من دالي لك سكاري لاني زيكا كان يا رب شفاي بدي يا ربي رحمان بيبكي كعل صايم لو كسانا بين هستاوانك ما بيونا ما بي يا رب يا رب لما نخوش بو بي يا رب لما نخوش بو بي يا رب عاقبة خير ما كي في كان ما عاقبة خير كي كوتا وشان لا إله إلا الله به جنجا كان ما لسر إسلامة يدين داري بيلي ويا رب العالمين يا ربي لما نخوش بي يا ربي هرش نمير ديك كشيك يان هي نار حتيك لمالي عند هي آشتي خيت مالي أنا هرش نمير ديك فقير برزق حلال يا رب دولة من ديان كي بركة خيت مالي أنا يا ربي خرك شو كريك ما ون ولا مالا هولي زواج يان هي بودعين باكي يا رب زواج يان بأسان كي يا ربي داويني كروك شكان مان باريزي داويني خيزان مان باريزي داويني خو مان باريزي يا رب أخلاق برزيب مان هليوا بأخلاق برزيب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشك بلاني بريز سلامه ورحمته وبركاته خواتنا للسربية. نمشي إن شاء الله أدريجي بس أخواسا بس لخلق آسمان كانوا أوانيك لنا آسمان كان هي كان كيف يبقين إن شاء الله بس يك. طبعا ما بالتسلسل بآسمان كردوه كخوي قالوا ميربان چون خليق يدروس كردوه لو تاركاني بيشوا بآسمان كرد بس يو من كرد كخوي تعالى لدواي زبي آسمان كان يدروس كردوه وأو آياتاني كبس لا أو أكن كزبي لدواي آسمانة بس للدحوة كان فأفرمي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ببي نص آيات كان يتر تأكيد لسلوكاته كالزوية لبيشة دروس كردوها بلام لدواي أو هاتوها وايلي كردوها كوا قنجاو بيت بو أوي خلق لسري بجي بو أوي جيان لسر زوية دروس بيت بو أوي وكو فرش لجيري خلقها ديار به در كويت كا اما پیوستکانی جیانی خلق لسریتی خوال قرآن ابو من باسک براسی آسمان کان یکی کلا معجزه خلقی خوای گورو مهربان. خوال قرآن فرمی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یعنی او کسانی کواخا وان عقلا دروس کردنی آسمان کانو زویو جیاوازی شوروش که امشو انشاءالله یکی کلا باسکان من اگر پیاب گین باسی جوازي شو روجا اختلاف ليل ونهار يكي كلام معجزه كان اخوي قالوا مهربان واجر بياش نغين هولدم للدرس كي ترابت فيديو تن بشان بدم لسر شاشه كانت بزنن دروزبوني شو روج جولي كي فيزيائي زور زور سيره يعني هيك كلا عجائب خلق بمشي وازه وجولي استيركان وجولي خورو جولي مان بمشي وازه كلا دوري خماني بينين يعني زور زور نظامك دقيق زور زور وردة. أجر مروف تيار رب مينة يعني هيك نبيشتك لعلمي فلك بزانية تي أجيك أخوي قرمي هربان كان بدأ صلاته يعني ستة استا خلكانك هاتون غرف فلكيان دروس كردو أبوي بيشان بدن ك شون جولا شون روجو شو دروس به تواني يعني قاعيك جورة ترخان كان روشنایی یک دابنن و کمالک توب دابنن توپکان اماجب که با او حسارانی کواهن لمجموعی شمسیه بوی پیشان بدن بزن چون جولکان دروسه به غیری او تو سیب که ام ملیارها استیره و ام ملیارها یعنی بون ام اجرامانی آسمان که هموی های و همو روشنایی اندروس کردو لسر زوی اما نه يعني خلقه كي زور زور عجيب وغريب وجوليشان زور زور منظمة زور زور ورد ودقيقة همو صالك بهمان الشيوة جولكان يعني دوبارة أبيته ولكونا جوليكيشا تايبت أو تايبت من ديك لقل الزبية هنا لقل هيج كوكبي كتير لمجموعي شمسيان يعني ولقل هيج أستيري كتري آسمانا أم جورة جولين يكخواي قولوا مهربان بوتحديد كدني شو روجو كاتكان تنظيمي كروكا إن شاء الله باسيكين. يا لآيات يا أخوة القرآن فرمي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا خلق مروفتو بس أوند التصورية كي كاتي الزلاميك أقرب الله إنك سكا مثلا معيدي خراب بو أمريه تواو توشي سلطان بو كسيبه معيديك بو دروس كابجن ولا رزقاري كر زور سيرة لاتا بلام دروس كردنو بيك هاتي مروف بمشي وازا منظمة كا وستاوة السربي خويو بهمو عقلو قواو بينينو همو او آميراني كوابا خوتان ابينن كمروف چن كائنكي غريبة لفيربونا لعقلا لتيقشتنا او همو مادانا او همو بيكهاتيك لجيانيا بيكهاتو لچوار تريليون خانيا ولنو خانا كانا چي اقوزاري و او جولاني كوا چون كو انداما كان بيكوا هاو كاري اكتريكن أبيني براسي مروف كائنك زور زور غريبة زور زور سيرة لبال أما أخوة فرمي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أو خلقي خلق خلقي مروف بقي آسمانا كان قورانية آسمانا كان زور زور قوران وخلق دروس كردنيان وتنظيم كردنيان بمشي وعزي كواتو أبينيت
1: زور زور گرنتر و گورتر و بالاتر لوی کوا بنسبت ایمو بالاتر لوی کوا لمرو واهیا بلان بنسبت خوای گورو مهربانو فرق نیه لبینی دوز کرنی آسمانکان و مرو و میشولو هموشتکا هر هموی با خوای گورو مهربان هیچ فرقی نیه لتوانای خوای گورو مهربان هیچ بدر نیه یعن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا سر أهتكان كان خواهي قرمي ربان أو ناخة بير من بو أوي تصوري جولكاني دورو برمان بكين قرنجي دورو بر بو استشعاري عظمتي خواهي قرمي ربان وهمو بيغمبرانيش هاتون تأكيد يعني لسلام خالق رتو استشعاري جلال وشكوي خواهي قرمي ربان بنيتو وكون يك لسر مليار مليار هاي او انديك تو نايبيني يعني تو جاري وهاي باسمانه واستريكي بتشوك بيني بتشوك نقطيك بتشوك بيني ابيني سيرك او نقطيا مليارها وندي زوي غوريا بلام تو هر نقطيك بتشوك بيني وانا زاني او وظيفي تشيا ايشي تشي تشي در اداب وكون او لي ودرتشي تشيا او غازو شتانيك وكوني بخشيتو استفاده بوبون ورهيو برا قرتني أو جوليك لكونها يا بس خوا خوي زاني وأنا قشت إلى عظمته شكو إخوان بو إخوة فرمي سنوريهم آياتنا في الآفاق أسمان شون برزوا واستاوا جارا تصوري قديم بو أو بو آنوت أسمان بسر زوي وعي زوي آوا بو خوي لمسر وسر وعي أسمان هاتوت بسر أو أمسر وسر اللي كاوت الزوي وو يتر لجير زوي وقايك هيا وإيش لبان بشتي ماسيك أو لبسر ماسيك أو هندي قناعتي أنا أبو كوام أسمان لسر الراجيرة وكمل بايه هي بايه كان دان راو أسمان كلا سر بايه كان راو بايه كهلا أوسر لسر كيف كناوي كيف قافوا أمشت أنا نظري قديم من زور بمشي وزبيريان كل وتوا تصورات وكاتنين زاني وجوري أسمان شونه وقبة السماء شونه أو عند تصوريان كردو خال القرآن فرمي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوا فرمي بوي أمتان بباسكين بوي يقين تانبي رجع رونو بلا إخوة بوي بزانن كبراسي إخوة قالوا مهربان آسماني بابي بايا راقرتوا طبعا بو تفسيري آياتك آية معناي بايا لاي مفسرة كان خلاف يعني هي يانا خلافة إلى بين زانا كان ابن عطية على تفسيرك يا باختباسيك على أو ترونها لآياتك كخوة فرمي بغير عمد ترونها هنديك لمفسر كان على أما وصف أما حال للسماوات يعني جملة ترونها جمليك حالية لمحل نصب لمحلي نصبها حال للسماوات لو حالتها معنى وياه أما قول جمهوري خلق زوريني مسلمان تفسير آياتك يعني بمشي وأذكر دوا كوا آسمان کان به بی پای دروز بوده. هیچ پایه کی نیو خوای گرمی ربان رای گرتوه چون خوی ازان رای گرتوه. بلام هندیک پیانوای ترونها صفتی عمدکیه. بغیر عمدی ترونها. الان نو صفتی عمدکیه. صفتی عمدیش کات صفتی عمدو معنی وای ایوا خوای گرمی ربان آسمان کانی لسر کمال پای در اسکرو ایوان نتوانن بیبینن. بغیر عمدی ترونها یعنی ترونها صفت عمدکیا. او قول ابن عباس و قتاده و مجاهد ل مفسر کان پیان وای کوا آسمان پایه بلام امل لوانی پای کنابین. بام او قولی ل ابن عباس و اجر نوا. ابن عباس جزم نکلا سر وی آسمان پایه. ابن عباس الله تو جزانی نیتی. آیتک ظاهرا هلا قری معنا کی. الله و ما یدری ک انها بعمد لا نراها. جوزاني لو أنا عمدي بيو نيبينين شكو معنى آياتك مفهوم آياتك أتواني بكرة الصفة عمدك بلي فاي قروا ميربان آسماني دروس كردوه لسر كومولا بايكا يو بايكا نابينين ومعنى ترونها حال بي للسماوات لغك الزمانك هل يقري ألي فاي قروا ميربان آسمان وزوي دروس كروه بهيج بايكا ودروسي كروه هيج بايكي نيا أو عيبينين هم آسمانو هيج بايكا نيا كأما قولي زوريني خلقا وأما قولي راجح وعلم اجتازة تأكيد لما كردوا ابن عطية لو سردمها الله أواني كوتيانا بعمدة أما قولك ضعيفة ومخالف مفهوم آياتكان قرآن كوا أصل وايا آيات قرآن آيات ترمانية خوال قرآن فرمي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه خواهی گرم مهربان خوی آسمانی را گرتوه اله اگر معناه که وابی لسر پایه خو ابی پایش اعتماد که تسر شتی کتر ای اوه که اعتماد که اوه اعتماد که تسر شتی کتر ای اوه که تر اعتماد که لاخیر ابی هر بلی خواه را گرتوه ایتر پیویسنا که تعددی اسباب پیویسنا که خواهی گرم مهربان آسمانه کانی بغیری عمد را گرتوه و مفهوم آیتا کان تأکید لسر ما کاتوه لبنا و عبینی مسئله را گرتنی کون پیوندیان بر راگرتنو پیوست بونیان به یکتریه و دروز بونی قوه و هزیکا واعکا یکتری بو لای یکتری راب کیشن باشی واز نظامی که و آبینن من بدوری زویه صورة خوا و لگل زویش بدوری خورا صورة خوا یعنی من صور خواردنی من صوری من بدوری عرضایه یعنی بدوری عرض صورة خوا و کچون بس یکم بوتن که من چونه سری دروس کنی خورم من تفصیل تربیتم که من چون دروس بود شوازی سرخواردن و جولاکو پیوندی لگال زویات چونه. ام شوازی که دروسیه کن چهار قوتی و چهار هیزه که خواهی گرو مهربان دروسی کردی آن خواین با خواین تکمیلی یکتریه کن. علمی فیزیا، آو علمیه که و خلق اچه تجارب لسر واقع که هیا، یعنی بونیش تکه هیا دید تحلیلی لسرک سرکه علی ام قوته ابد سببی آو، یعنی شتک خوی هیا. و ات زنای فیزیای عالمی فیزیای نه سیستم یا نظامی فیزیا دنبنا لکونه نه فیزیا که نظام کهی هیه امدیت به تجربه علیه اما به فلان یا سای فیزیای آوا اجوله تو خواهی گرو میره بن نظام کهی واریک خستوا همویان خویان یارم تدری اکترین یعنی ماده کان بونمونه خواهی گرو میره بن لکونه که دروسی کردوا گیان در کان امرن لسر زویا بجوله تحلیل کن کیمیایی لناو کونه ابن پروتئین و دوباره ابن خوراک با یعنی بو یعنی روکه کانی ترو یعنی شوازیک پاکرد نوی کون لمخلفاتی خوی زبلو خاشکه کان جاری کیتر به نظام ریسایکلینگ کیسا گورترین زاناو یعنی حتی ل جامعه کان ایسا قسم دان دا بو زانست ریسایکلینگ بو شوازنی کل زویه ای لم زویه که 8 میلیارد مرو فی لسره همو روجه او همو مخلفاته ای ل زویه خواهی گرو مهربان به یک باران گشتی پاک کاته و زوی سوز و جوان و بون و برامی خوش و اکسجینی پاک و هناسی ریخ و پیک و اما نظامی که زور دقیق و ورده لبراو چوار قوت خواهی گرو مهربان چوار قوتی خصوط ناو ام بونواره بر را گرتنی زوی و مانگ و استرکان و اسارکان و جولکان یعن بو نظام دقیق ورده کوا هیچ مخالف یعنی هیچ مخالفه یک ناکه ابینی سال بسال ورزه کن لوقتی خواناتیان روز و شو لوقتی خواناتیت اگر روز لروزان خورد یک دقیقه دواب که خلق سری لیه دیت یعنی عجیبه چون امو کات کنی دیاری کرده نظامی کاتی خور کوتن کاتی خور آبون کاتی روز کاتی شو به هیچ کاتی مخالفیت یعنی او سر خلق باید بینی امش تنها بر روتین بسری آره پایگر میگم لقرآن شاه فرمید چن آیاتو بالجی جوره لکون خلق بسری آره و هر گیشی نداتیان بلام هل راسیه شو روج نظامی کی گوری که باسی کن او چوار قوتی که خواهی گروه مرمان خصوی تنوبونه ورو یکی کن نوویه که اویش دوانی اکات دو بشی یعنی یکی کن پیو تری القوه النوویه شدیده هیزی نووی هیز نظامی اتمی زور به هیز لگل هیزی نووی لاواز لگل قوه کهرومغناطیزی یعنی ماده کهربایی که اینی مغناطیزی تا برای کشان و آنه لقال قوي جاذبيه جاذبيه يعني هذه الراكيشان لناو او جرمانا دروسي كردوا مثلا لبارتشيك بو بارتشيك فرقك ك مثلا بون منا قوي جاذبيه لما نزور زور كم تريك على عرضها هي كباسيك ان شاء الله بويا خوي غرو مهربان اميك باسيك يمل النظره ولبوچون ولبينين ولدروس كني او امرنا بس بو سير كردني خوش يا فرمي فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين خوافر من السعيري كان قوان لماني نشار دوتوا اشتكي شعراوي بو ايما دروس نكرو خواق سويته برچاو من و ايما بو من هي و اتوانين و يكم تلسكوب لا تاريخي بشريتها يكم تلسكوب لسر زوية مسلمان دروسي كردوا و جارن لحجري فقه كان علمي تلسكوب يان خيندوا علمي استرلاب يسيش من چندين مخطوطو كتاب من لسر استرلاب يكاتي خوي فقه لحجراء خيندويتي كيسا بداخوا يعني سام علما بردوا لنا وخلق خلق ريجي نادات بلام هر براسیه من گشتی علم نو لحجری فقیتی اخوین دراون خوای گرا فرما ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا افهم من اوانم امدا نكد ولا كاد يدرس كرني اسمانو زویاتا ببینن چون دروس کراوه آن تو آن سری بکن تو آن تیر رامین انسان چون دروس با سر امن نظام دقیق بکن لبروا نظریه کن چند جوری کن لدروس بونی آسمانو تکونی شیوازی دروس بونک نظریه فیزیایی تازه الان آسمانو زوی قوتی کی نووی بچو کامن بول لناوی که قوتی کی لا متناهی نه متناهی بلامیتر لا اوپری قوتی شدید بابتی اتمیه بیکو بون لناکای کل لهزو زی خواه تقویت او بمشه آزای لیات خواهی کردم رمش لقرآن آماده به ما اکا خواه لقرآن افرمی اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء يعني علمي تازه على زويو اسمانونا بيكوبون تقين تواب بيوتر النظري بيج بانك يعني تقينوي جورا نظام تقينوي جورا الين خوي تقيته خوي وايلهاتو خوي كريم انا فرمي ايما تقان منو ايما زويو مان تايبت كرو او مان تيكروش تكان مان تنظيم كر بزنا علم بشجيري اواك خوي تقيته ركوتو يعني بذاتك وايلي كرديو بدر بالعقل مكوناتي ناوي يعني مثلا بونمونا هركس يكلا يمد بهر شيوازك بيجن والله لروجيك يعني يا زلامك ساريكي قولي بي بيلي بخوري بي بيجن ام سارت لكيو السنة ملكيو دروس كراوة بيجن والله اما دروس كراوي هيتش كوني اما كاتي خوي تاكسيه كم بي بو لقل تاكسيه كي ترى دعام من كر لدوي دعامك بو باس يترى وطن باسك بارقم دا بي وباسك ما اردو بو هر یک لیو گشتن غلطه تن لمدید یعنی اما عادتا دعام چت تیکدا تقین وشت یعنی لما لا گشت تقیت و مال تیکدا تملیک یک هفته خریق ریکی خی تو یجی اتقیت و بم نظام دقیق وردا ام گشتک و کبانه بمشی و زب یعنی دقی دوری کان یعنی کباس یکم بوتن چند کیلومتر دوره شوازی دوری کی لزوی یعنی اگر بیتون زیکتر به اسوتین دورتر به رقوینو چن كوكب هيلا سري يعني درجه الى 1000 درجه بليد حراري ل 1000 درجه برزبيت و هي 1000 درجه كيف تجير صفره يعني زور خطر بابتك لبروا موضوع كب بمدقته بمشي وازم متناهيه شور وجشتي اشتري بو او معني تاييد اياتك اخواك كافر ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي امانا قشتي بلغم وبالغن لسروي خوي غرو مهربان اسمان كان راغرتوا اسمان قبيك بامو دور زويه لهمو لا انا كانوا الزوي اتواني بيش اسمان وعرش خوي غرو مهربانش بد يعني محيطه بهمو اسمان كان وكل حديثك بيشتريش اماجن بيك لخلق عرشه بيغنبر صلاه والسلام خوي لسربي فرمي همو اسمان كانوا الزوي وبونور قشتي لتشاو كرسي خوي غرو مهربانه كرسي لوصف مخلوقه لوصف مخلوقاتك شلون اذا كرسي اشتكي مخلوق الاصله بو ملك وباشا كان لسري دانيشن لوصف مخلوقه او شنيك ودان لجربي ملكه ملك بي لبندانا او شنو بيجن كرسي بميتر بي وتر عرش لاصله اوايا او كرسي كخوي غرو مربان بو عرش خويدان خوي دايناوا افرمي همو اسمان كانو زوي وكو حلقيك ويا لصحرايك على تشاو كرسيا و كرسيش لچاو عرشي خواهي قورو مهربانا وكو حلقيك اللي صحرايكي قورا افراد رابي يعني ها مو بو نور چن بچوك اكايت بزانا تو چن بچوكي لم كونا خواهي قورو مهربان خواهي اسمانا كاني را قرتوا خلقانك كاتي ديتنا و علم وانجا علم يكيك لزغلي علمو بدبختي علم اوتاني لبير تشيتو بو علم اخواني يعني تو علمي نحو اخواني كاتي كوتنا و علمي نحو سيرك عالم يك بابتي كي نحوي بشواز يك بوت هناك تو رأبي تو هلاشي وغيبتك يقساك إلا كاتك تو علمي نحبو أخواني بو إلا مفهوم آيات قرآن تيك يبو إشكو إخوات بو دركي قولي إخوة نقبي شر لسلوبك يبزانا مفاعلة مفعول به فيري بوك خوي أقر عالمك غلطي كربا زايد بيت حاليا أم موضوع وامان لي أكاتي أمال جاتي أوي كاتك باز لعرش خوا كان شكو خوا من بيركيتو ريك شر بين الصوفي وسلفي من بودرو سبي اي خوا غالبان عرش دانش تو نازم چي جسم نيا اما مجسمي ما نازم اما خلقانك خريكي امشتان كوا بضاعين لاخواناسيه زور ضعيفه اجينا خوا يقولوا مهربان زور لب لمكانو لزمانو لهمشتكان قولت ري بيسنا كابين شر لسر امبكين چون هر کس تصوریکات تصوری بکات تو کات دیتا باسی بونو بونور شکوی خوای گور مهربان اصلا لعقل تا دریک خوای گور مهربان کرسی کی دانا ولا سر کرسی کی دانش تو نازم چی ام نص ایت کان قران خوای قران فرمی ثم استوى على العرش هم علماء تفسیر الا استوى بمعنى على وارتفع وارتفع چون نازان به هیچ جواز هر کس یک بشه ما عرش او خوای لبانی پی کافره شتی و هر نیه کس نازنی خوای گور مهربان نه پیوسی به مکانه نه به زمانه نه پیوسی به عرشه نه پیوسی به کرسی هه معنی هیچ خلقی خوای گور مهربانه اما بس لمخلوقاتی خوای گور مهربانه چون استوا علی العرش نازنم کس نیوتو هیچ کس نیوتو چون استوا علی العرش هند یک لدوای واتون شر یان کرو تن استوا به معنی علی علوک چون چونیا ام شر دروز بو ام شرکی به معنی هیچ پیوس ناکا خلق خوي خريكات أمشتانا وقش ليه مقرن طلبي علم ونصيحة موفقة كان موتانا يقول لهم قصانا نقرن هر كسك بي تأويل كرا وتيان خواهي قرمي ربان شكوي برزا وكو علماء وزادي أشاعر رحمة خواهيان لي بيه فرمون خواه ليان خوش بيه إن شاء الله اگر مصيب بن خواه بيان ختبهاشتو هلايش ان خواه ليان ببوري هر كسك شجع على وارتفع بذاته نازانم چونا بيتش يوازي نقص لخواهيانيا هر دوك يعني يقصا كنتاو هر دو که متفق نلسره و خواهی گرو میره من نقصی نیا مستحیل خواهی گرو میره من نقصی بیا تر تا چی پیویسه که هم شرط تو کافری تو مجسمه تو معطلی تو نازم من گشتی قصه بازار را هیچ معنی که نیا و هیچ سودی نما حوصت سال بله و باوی بو خلقی قیه که گرتو لسری بو امرو هیچ باوی نما گرن ترین شد لن بابتا عواتانی خواهی گرو میره من هیچ نقصی نیا شکوی لهموشت گولت را اگر بیر بکینو لنا عود الله بتشوكي إيه ما أخواي قرر ميربان وكو آياتك لسوري كهف فرمي فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته كاتي أخواي قرر ميربان من رحمته أداة أهلي كهف سرما قرما شو روش برسيتي نارحتي خو تي تي تي حج كاري قري لسريا نابين ينشر لكم ربكم من رحمته أخواي قرر من رحمته الدات يكتوس خوشي يسي خوي بخاتة دلطوي ترحموش أمشتانا قشتي بعض ذيت السريع هيتي بقيك يكتاقوني بالكتاب الله سبحان الله بيرلم هموشكو جواني بكتاب باقي مناقشانا هيت سودي كينيا قوها فرما إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده بيرلم بكرو قوها يقولون ميربان آسمانا كانوا الزوير راقرتوا أقر رايا نقري أرون لناوة تنتواهو وكسج ناتواني بيجيرتوا قط تواهو كي أتواني أصلا که تو هنیه بچوکترین جوله لذیذ ادروز که بچوکترین یک دقیقه روش دو آب خا کس تو هنیه هیچ که هیچی به دست نیه تابزانی ضعیفی و لوازیم ما برانبری ما وکو کاتی کسی که بینی تقع کالی کترو او کجا او صارق دروس کعو اجن او هزیه او زل هزو جورترین زل هزا کان وکو برانی کوی شاخی قائم تره و شاخ دالا بزنیت تو لیرا و غلط تو عقل انت اجیس سر من نگه بس او شاخی جور لاو خوی آناو لناو بزن کان عوتی تو روا و پوز و ریک آله من برانی کی شاخ قویم یه من زلهای زکانی ناو زوی آواه ریک آوا تانه شاخی تو زی زل تر شاخ داره لمن من شاخ منیه هر متع من زلهای زکان اینا لشکوی خوای گرو مهربان من هریت نیا هر باس نیا اصلا خوای گرو مهربان فرمی قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ایو مسلمان سیر بکن سیری آسمان کام زوی کن سیر کن چی علی آسمان و زویه يا ويساء من هريج نيا هر باس نيا أصلا خواهي قرمه ربانا فرمي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ايوه المسلمان سير

حالا کام جازات تنظیمو استیاری اوه یعنی حالا کام بیبینی تا بزنی خواهی گویم ایران چی درست کرد؟ یه من خود توی نگام علیه نیه روشت شوته او هم آیاتی خواه بینین هیچ بسیاری آیه پرین چون به ما استیاری خورالات کن استیاری که دروش آو لهمو عثمان استیاری و نبین او استیاری مشتریه او بیکن عوری خوتن یجی من حالا کام من لعثمان یجیم او مسلمه او سنایه او ندایه او نالیه یجی من حالا کانی خومن خوشیان میه بونه تعوریم چکا بر دوام استیاری آنکم بونه تمنا على كانوا يعني بو سيري انكن خوفا من قول انظروا اي وخطاب اللي قال ايما سيري كان فايدر مين ربان لايه ترى فرمي الذي خلق سبع سماوات طباقا اسمانا كان حوتن اميك كلا لا بابته كان كفي استباسيك اسمانا كان حوتن معناه ان شي باق قولي علماء تنقشي وباسكم يا كم هندك لعلماء الان ام حوتا جماري كثريا وته هیچ مبسته کی تانیه مبسته ونیه بیژن حوت آسمانه یعنی آسمانی زوری دروس کردو گاز نازنه چنیک اما قصه لغت تایید یکا کوملک لعلماء الان حوت یعنی زور بلگمان چی لسرمه چونکه کلمه سبع لزمان عربیه زور زور هاتوه به معنا زور به معنا جمار حوت نیه قال قران فرمه ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله افرمي هرچي لزويه هيا دار دار كان بيرقش بكره قلم حوض دريا حوض درياش بكره حبر بو حبرانه بنوسا كلمات اخواته وناوي حوض دريا يجن اجر نظريا ام حوت معناه حوض انا بي يعني اجر هشت وتواوي اگر حوت معنای حوت یعنی اگر هش دریابری کلماتی خواب نویسی کلماتی خواه توابه بلا موانیه 7000 دریایش بیاد کلماتی خواب نویسی کلماتی خواه سنوری نیه و توابه نابه کهاتا حوت مقصود نیه حوت مبستی زوره یعن طبعا عرب امام ازهری رحمتی خواه لیو باسه که علی عرب عادت یعن بوا هر لناو عرب باو بوا تیان حوت 7000 عادت یعن بوا ما بس يعني حتى وزلام كان هذا رجل سباعي لا يخو من زلامك عوزورين كابلاكي تشارشانه هاد خوي دوشانيه يا بوشي بيجن تشارشان كابلاكي غوريو يعني وكو تشون بيجي مربع قامتي غوريو امانه انا ران رجل سباعي يعني حوتي تشون حوت يعني غوري ما بس يعني ثاني يعني زور زور تام وكامل وبياكي كامله جماري حوت بو او بكاردينن امام يزهري باسك عليه مثلا او اتخوا فرمي ان تستغفر لهم 70 مره اگر حفتها جردال يا بردن بو منافقه كان بيخوالي ان خوش نابه ان تستغفر لهم 70 مره اي اگر وابت امام يزهري على اگر واب اخوا بيانصص مي فرمي باشا حفتها ويك جار يجمي نجاد ما بو خوا فرمي حفتها جر دال يا بردن بو كل ان خوش نام اي حفتها ويك جار يكم ولي ان خوش با حفتها وبينجيكم اگر معنا كوايلي تيتو بلا مرة حفتها ما بس يعني حوصل هزار جايش استغفار يعني بوبك أخوالي عن خوشنا حفتها كمقصود نيا ما بس بي زورية لبرا بابتك الربطي بجمارة ونيا عرب وشي تسبيع إمامي أزهري مثلا لكتاب تهذيب اللغة فرمي والعرب تصنع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع لما شارق الأنوار قاضي عياض فرمي والعرب تضع التسبيع موضع التكثير لتاج العروسة الزبيدي أفرمي والسبعون عدد والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير لأساس البلاغة إمام زمخشري لتاج العروسة ألين ناقة سباعية ورجل سباعي زورة زور زور من بوي هنك لمفسر كان ألين سبع سماوات معناه آسمان قليكي زور جن نازاني أما قوملك لزانا كان واهلا بلغا كان يعني وتال للغة السبع لزمان عربية بوزر شتاتو وهروها سرك لجمالي سبعة كم الأسرار هي مثلا بون منال روجي قيامة لروجي جمعة حوتم روجي حفتية درقا كاني جهنم حوت لها سبعة أبواب طواف بدوري كعبة حوتانية سعي بين صفا ومروة حوتانية آيات كاني سورة فاتحة سبع مثاني حوتانية رمي جمرات حوتانية كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حوت كلمة ايش منظور الى سلامه او كوكباني كبيودر كواكبي مجموعي شمسي كقديم كشفيان كردوا شاعريك نظمي قال الزحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار حوتا زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار امانه ام حوتانا هنديك الين ما بس بي
أم حوت كوكبيك على حوت

آسمانی دروست کردو عموش تک ایسال اندیک آیات خواه فرمی سماوات لآیات که فرمی چی سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لآيات تريش فرمي عرضها السماوات والأرض إيسا آية كعرض السماء والأرض يعني عرض كعرض السماوات والأرض كاميا معناي كاميا كماليتي هدو كان يك معنى هيج معنى فرقينيا توك السماء تعريف السماء كل ما علاك فهو سماء هرشي لسر يتوبو بيه وتري السماء يعني أوي لسر تويا باشا إذن همو سبع سماوات جوري سبع سماوات شقريتوا كاتي الله السماء سلو بويا أسمان كخواي قروا مهربان دروسيان كرو هنديك لزانا كان علينا ما بس في أو حوتيه كافر من زحل انشرى من ريخه من شمسه فتزاهر بعطارد الأقمار أسمان كان وانا يكلا أفر من أو حوتيه لسرت عن دروس كردوا جاواز لو كان يتر كلناو مجموعي شمسيايا هندك يتري شاء الله خير سبع سماوات ما بس بيها مو كواكب أو شتانية هندك بياب لم دعايا أقسان ليك طبعا مقسيكي غلطة من بويا باسية كما ما جيب ياكم وكلين علمك وتخصص إيشكم ألين طبقات غلاف جوي لشوار دوري الزاوية ألين حو طبقية أو حو طبقية يعني سبع سماوات طبعا مقسيكي غلطة بورون كرنوة چونك هنيك لزانا كان ألين طبقات غلاف جوي بين جا هندك ألين نويا هي زياتري شيوتوا وهيج بلغيك نيا بوشي لبرو طبقات غلاف جوي هموي بسري يكويا هميان بسري يكويا انجا كومله مواد او ماداني كوا زوي اباريزن لبرو قسيكي غلطه و هندك ان شاء الله نهر فضاء ما بس بي فضاء اسمان شتيك نيا هاي اسمان بيسك نظريه امانيكا الحادين الان شتيك نيا هاي اسمان بيد بونور هر بوشاي هر برو هر بوشاي هر برو هر بوشاي اسمان من نيا يعني تلسكوب بكار بين مليار سنه ضويشت بيره برو اسيرت بو تيرت برو اسماني تاني كابو اسمان هر نيا بوشاي و ماينه بوشاي و طو قران رد يماكات والضل نيابه لبرو مروف اوي اتواني في بقايا جزء كل مليار هاي لو قورت الكناي بيني يعني تو اوي بالتلسكوب لمليار سنه ضويا بيني بوتو يجي مليار سنه ضوئي ودوري واو واو واو أو أو بالنسبه خويا يقولوا مير ما انا هيك نيه بس مكر لك هاتي خويا بيزنا قد باريكم بوتانم بشو كردو كامبونا ورا السنه ضوئي ونازانم تشيتشيا حيك يك سنه يك ثانيه ضوئي يك ثانيه بريتيلا سي صد هزار كيلومتر يعني خور هج دقه هج دقه ضوئي لي مدورا زيكي صد تشلوشوار مليون كيلومتر كا ام صد تشلوشوار مليون كيلومتر كيلومتر ليه مودورة يعني تقريبا لحد وسطها جاروا سطو بنجام مليون كيلومتر جاروا تاسطو بنجاو شوار كيلومتر ليه مودورة يعني مليون كيلومتر ليه مودورة كعكتها هج دقي ضوئي ليه مودورة كباسي كم إن شاء الله باسي خلقي خورا خوا فرمي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء خوا فرمي أسمان بناء آيات منزولة مثلا فرمي الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء قرارا والسماء بناء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون وبنينا فوقكم سبعا شدادا ما نقشتي بلقن لسلوى أسمان بنايا فضاوب وشاينية قرآن رد يواكتو إيما نمان بنيوا تائسا وكسي جنالة من قيشتو متى أو بري كونو كون بنيوا دل نيابا ناي بنينو نايشتو عن بيبين تصور يعني يبو كون لنبونا ورا ان جائسة جماعة تربيابون لم دعايا ستيفن هوكينغ وانو تيان ان عوالم زورة يعني متعددة جمارك اسنازة مليارها عالمي وك ايخ ومانيا اما يك يكلبون وراكان بونوري تر بونوري تر بونوري تر قشتي عوالة بال يكان لدو ايتر يعني زور زورة اما انا قصة قل يكن هر نظرين نظريات خواه فرمي الله سري وحوت آسمان من بنا كردوا اما باور من بما هي بنص حديثة كي بخاري مسلم أفرمي كاتب بردميان بو آسمان معراج مكر لآسمان الله فاستفتح جبريل الله جبريل دايل درقاي آسماني كم قيل من قلت جبريل قال جبريل قال ومن معك قال محمد الله ففتح درقاي نكرو يعني آسمان قابي هيا ودرقاي هيا وبنايك خواهي قروا مرمان دروسي كرو مروف هتاي سبيني قيشتو دلنيا بمروف قطناتوني بقيت آسمان بهيت شوازي أنجا لآيات تراخوها فرمي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أولا كاتيكا كسيك جوابي قبرنا داتو إبن بو آسمان دالقا بيالن من ألا فلان ابن فلان ب
بأقبح أسمائه بخراب ترين أسنا وكاني الله إن آه ما كافر يا قابيب وما كانوا بري فريدا نخواره لا أسمانه فريدا نخواره الروحكي أو بلقي لسر أو آيات خواف فرمي لا تفتح لهم أبواب السماء يعني أسمان كان درجاي هي بوشاي وبطاليني خلق يا بالرعب بنص القرآن وهروا على آيات الأخوة فرمي إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم بخاري مسلم رواياتك درجا كاني أسمان كريتوا درجا كاني يعني درجان هي كوات أي ما يبين لك كونان جزء كيزور زور كما ومروف خواه فرمي وما أوتيت من العلم إلا قليلا أو أسمانش حودانية بنص طبعا هر لقرآن حو جار باسي حوت أسمان كمان بوكا كان آياتك فسواهن سبع سماوات تسبح له السماوات السبع قل من رب السماوات السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا أما باسي آسمان كان حوجار لقرآن كميك كلام معجزة وجواني كان قرآن حوجار باسلا حوت آسمان كمان بوكا إتر آية جمارة حوت مبستيتي ظاهري قرآن ظاهرة وتانية حودانية هني علماء علين ممكن معنى كشوابك حوت زيادة تربية وخواخوية زانية تانيك قرنقا وتانية مي بوماناتو خواه فرمي حوت آسمان من بسري ودروس كردوه لناوام آسمان خواه فرمي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فاي قالوا يا ربان لناو ام اسمانا خورو مانگی دروس کرو طبعا خورو مانگیش بو خو دنیا گلی کی زور زور فراوانه نظر باور ناکم کاتم ما به زور قسیلی بکم چونکه شت من زور ما ولا سری بابتی خورو مان ان شاء الله اولادم بخمه درس کی تر بوتن برو سر تن زیاد نش یعنی هول دم درس داتوا بس له خورو مان ام جولا سیره غریبه ام دو کائنا عجیبه لکونه بس کم بوتن بو بزنن که خوای گورم یربان چن شکوی گوریا چن جلالی گوریا خوای گورم یربان مبکات لو کسانی کوا دلمان را چلکه به ذکری خوای گورم یربان گوری و شکوی خو له دلمان جگیر بکا و من لبکا کوا توان نکین و من لبکا کوا ذکری زور بکین و من لبکا کوا لشون کوتوی پیغمبرکای بین صلوات و سلام خوای له سر بیا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.

بناوی خدای بخشنده مهربان لیاره ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برزه بس جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تاج سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يار ويا وران ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزان سلام ورحمتي خدا مهربان تان لبي خوش خالم كأوزارش لبرنامكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان قيشتن أوروك باسي نخوشي تري یان دردی چی تری، علتی چی تری، معنی چی تری، گیشتن بخوای گوره دکم، اویش عزب و غروره. هر چند عزب و غرور، یعنی دو موضوعی به تنها تنهان، بلام لبر اوی دمیو براسی او بابت خلاص کم، لوه پیکویان باز دکم، و انشاءالله دتوانن کتاب زوره و بتایبتی کتاب احیاء علوم الدین، والله يعني براستي درماني دردكانا خاصة لربعي مهلكات ربعي مهلكات سكا إحياء علوم الدين صار بشا ربعي علمها ربعي عباداتها ربعي منزياتها مهلكاتها ربعي منزياتها بس صار بش تقسيمي كلوا ذا ربعي مهلكات باسي دردكاني ضلدكا يقدو أنك باسي غرور دكا والله إسباد دكا كهمو خلق مغرورة همو خلق إسبادك همو خلق مغرورة ذا علتي غرورة كشي بازك لتي غرورة ذا بوي بيوم خوشة أوانا أمن بكورتي بوتان بازك بخوتان إن شاء الله برون لكتاب إحياء علوم الديني لوي بتفصيلي لوي بخوينه وبإذن الله عزب غروري دون خوشين كتوشي دلدبن دو مانعا دو قناحي قورا براسيك دلي ويراندك عزب أويك كيف بخوبي ولا خوش درازي بي زور لخود راضي زور كيف البخوده طبعا او كيف بخوهاتنا او لخو راضي بولا رقدة بتتكبر او انزاري عزبة توشد بي كيف يكد بخوده هواء يكد لك فيها عزائبات يكد بخوده غرورك دادقري راس سبحان الله ليه ده بتتكبر قواتا قناع حكام بزانا هيدي هيدي لدو يكا عزب غرور تكبر يكسب ويلي دي تكوات براستي إنسان قد نابي كيف بخودي بس أتو كيف بس بخودي أقر كيف با جمال وكمال خودي إي والله أو أخواد رسيك والله يس بياوتي وشهامتي وغيرتي كسايتي تو تيداني هيس هيس هيس تيداني مفلس إلى ناحية هم أخواي قورة داية ذا أقر بعلمو بزانياري بزانست بمغروري عزبت قرتيا اي والله اوش خواب بيداوي والله اوش خواب اوتو بخشيوا ما كسيت كينا بخشيوا ازي زانم بزوري تكشي بخشيوا يشيك لوانا بتو بخشيوا بلان بوينا بخشيوا بلان بوتو امتحان وناس زانيتا ونبلوكم بالخير والشر فتنة هاي قورا هم خير هم شر هبو في امتحانا لبو بندكاني بي ليكواتك اخواي قورا علمتي بي بخشي زباني شي باراوي بي بخشي بیانی چی جوانی پی بخشی خلق جلی را دا گرن کرا خونا بی عزب بدگری هایی بد بخد آره والله چکا عزب عقوبه که اوه همه عمل البتار دکاتوا سبحان الله پیغمبری خواد فرمی علیه الصلاة والسلام عزب همو اعمال انسانی صفر دکاتوا صفر سبحان الله او همو نوجا او همو عبادتا او همو دعواتا او همو دعوية او همو درس قوتنا أوهم بياوتي أوهم شامتي أوهم خير وخيراته بس كيف البخوبي صفري دكاته تبي زورت أقل أخوبي أقل بمال الدنيا كيف البخوبي بخوي أو مالي إخوايا بخوداي أو مالي إخوايا أقل بعقل وزيرة شيتو زانياريت عزبت قرتيا بخوداي أوش إخوايا خوي قورا دايتتو أتو يس بياوتي و خیرت و زانستی چی توی تدانیه او بخوای ایزی توی تدانیه همه این خوایا وما بکن من نعمت فمن الله هر چی نعمت لخواه ایده که انسان پیم سیری او عزبت سیعی مای گرتو یا ربی
او كيف هات نسي كيف ما بخومان ديو لغوز ما برندو خومان بشاخش انا قورينو او تسياوا او تسياوا يعني او كيف سفيت سيكا لنا هنا ومانا عزيزان زور خطر بقرآن زور كإنسان خطر لخوي رازي بي لخوي لخوي رازي بون اخاتو بس لخوي رازي آية دزاني خوي قورة ايماني لي قبول كردي آية دزاني خوي قورة نواجه طاعتك لي قبول كردي آية دزاني اتو لسر ايمان وتوحيد دمري آيادة زاني خواهي قولة لروجي قيامته دفترين براسي داداتو يانساب آيادة زاني خواهي قولة لروجي قيامته لسه پردي سراد نزات دادا يعني آيادة زاني اتو بهشتي يان زهنمي اخ او غروريت سي اتو هيتن بس بزانو او غروريت سي هيتمان او كيب بخوهاتون ورصامن تي تسيك بخو من لخو من رازي تسي اوا عزيزان اما زور خطر بوالله اوانيا دلي ايما يوران كردوا اوانيا دلي ايما يكوت وزنزير كردوا اوانيا كاو دلي محروب كردوا لو هم النور وبركتي خداي قورا كديني تسر بندكاني خوي اوانا هم مانعات همو عوارز همو يعني براسي وكو ترمي رش وكو بردي رش لبيني نعمة نور الهي ولبيني دليتو عزيزان دي او غرورة يعني كابرار توزك علمي دبي مغرور دبي توزك مالي دبي مغرور دبي توزك زمالي دبي مغرور دبي توزك كمالي دبي مغرور دبي توزك حاد سفراسي خوي دبيني خلق دورا بشتيتي مغرور دبي أخاي هو الغرورية لبرتسي ببايتسي لباتي سفاسي خوي قورب كي لسر أو نعمتانا لباتي زياتر انكسار وزليل ببرامبر خوي قورب لسر أو نعمتانا تو غرورك تكبر دادقريتن براستي أما خطرة شيء سيرت هم بجرمه دكتور محمد عريفي خاي قال تمن يندريش كاو خا لو ظالم مستم كارانا يا بباريز يا ربي افرمي برادري شي من حادثه شي بو جرامه قلتي او برادرم تشوبوا نخوشي شي او تشوبوا خصخاني شي تكا تشوبوا خصخاني شي تكا لمن در مدير شيتا كان برادريتي او دكتورة برد بينا او شيتا كان وتم شاي شيتا كان يكر وتم شيت خانا اوان يوكو اما انسان امان يوكو اما مروفن اوان ايش هستو نسيان هي بلا بخوا يك نعمتي لسان دين ويك نعمة ندعمتي ددانية تاونية جوانية دونية معيدانية دلنية تليانية يك نعمة بس عقلي لسان دين بس عقل بس نعمتي عقلي لسان دين يتكلي لسان دين لا هزاران نعمتي خوي لا مليونها نعمتي خوي يك نعمتي للصان بس عقلك سبحان الله أوكتين بأنت المهم أو كاكي محمد ريفي قلت بو بلام لهم سيتر أو بو دي تم يقلو نخوشانا يقلو شيطانا روت وقوته هيتس لبرنا هيتس لشي لبرنا زوزور ناخشيرنا حتى ترفقته في لبرنا بو قلت أو برادرم قلت بي دكتورة كي بديري الشيطخانة كي كاكا أو كرو زور اي بزور ناشينا وانا او هم الشيطان بروتو قوت اذا قرر اخ زور ستي منظرة زورنا زورنا نابوتا لو وانا كان زلكو برقا چي لبركا قلت بي دكتور ابرام بخدا او الشيطان لنا قرر زلكو برقي لبركين تي او زلكي لبر بكين او زلكي يان دخوا خوت يا دخنشيني يان زلكي لمن الشيطان چي داني حتى يكا چي بيبق بشيني سنزال لدو ما اندر هنا سنزال لنا خرجي بودر ما هنا وخبو بمريتن سنزال خل شيط ما لبن دستي قطار كلا ديوز بوزل كان بي خنشيني بلام دستنا كاتا زلو برجيت كي كس كس بس اي خوي لو بريال ما اندر لنوستي برين دكتورة كان بريال ما اندر كاكا او شيطان ما برو تقوتي بسورته وكيف خويتي بس قلت دكتور بيت بريم او بياو شيطة چيا قلت انا والله قلت او باش ترين دكتورة كي رياضة باش ترين دكتورة كي رياضة شيط بوا قلت او بي او بمان خلق سريلو دا قلت حتى عيادي بمردكت وفحصي دا قلت بس تنها خواه يك نعمتي عقلي لسان بزانة سيليها سبحان الله سبحان الله او بي او بمان خلق سريلو دا قلت حتى يك زار بسي فحصي بكا وعلاجي بكا بزان استخواه بس يك نعمتي لسان كنعمتي عقل بزانة سي بسرهاد تخوا انساني اوه غرور بي تخوا انساني اوه كيفي بخو بي ها خواهي نعمتي اللي بستيني بزانة سلده برده شي بتسوق اون دوكا كسكوكا لناو كليت بيدادة بي روجو شوت ليدا بتايد لبس جانو ايشو كليي
والله هر هر هر اقرا ناگری حتمان ناگری سر عادی دادنی لبشانانو کس حزناکی کس قصیب که حق بقصی خالش معده تیک دست یوجان کن زیاد که که بخوام کلیم کلیم دزانم اشی کلی سنا خوش آبادر که اون سکوکا اون سکوکا تو خواه انسان تو بس غروری دکه بس دزانم بس کیف بخواده برده که اون دکه حواسی لی هر گرتوی یعنی لی طال گرتوی یک قطره خین قطره لناو بوری خیند یا قطره بچوب دمی قطره چی بچوب مقدر نوچی درزی خین دمی سبحان الله او کبره لو دست دیتا او دستی جانی لی طالبی لبشین جانو ناخوشی ازمانی لی دبره یا قطره بچوب او خین میه سبحان الله زخوان خواسته لسری بمیت سی بسرده عزیزان ای اکرا اما چین والله چنین والله چنین حتى خو من بهيز نزانين خوي جورا داش بار بخشيتن وخوي جورا وما لناك إما بريك من بولاي ذاتي باك حق يعني أو غرورا أو عزبا أو كيف خواتنا أو شان وشوكتا أو شان وشوكت عرب راو شان دنا قتل ناقر أتو ببيهيز قتل ناقر اشتك استفادة بكي لنور وبركة خداي جورا تبوي أزان براسي أجر همو كسيك تكبري لي زوان بأهل علم زوزور لي الناس لنا كتكبري بك كخوي جورا لحمو خلتي فصدي علمي بخشي تبتو أتيو كرديت يقل شاهد كان لس التوحيد خوا إن زادي غرور دتجري إن زادي عجب دتجري وكيف تبخودي وشان وشوكت هردا شي شي عزيزان والله أو نخوش أنا زور خطر والله او نخوشی آن زور خطر. زهای غروری بدینداریه بدینداری. خواهی گوره توفیقی داره دور که عشمون یو جان دکه یعن هفته دوروش پیشمون زمعک بروشی دبی یعن خیر و خیراتک دکه یعن دعویک دکه یعن درسک داره توا سبحان الله خویلی بزر بوا خویلی اون بوا اون ده کیفی بخوده کرا تو دبی بگیریه دبی بنوزه و دبی بپاره و بس خوالیت قبول کاتن اون بجیران او بلام دوباره دکم او او حادثه ای که استابوتان جرم و دوباره دکم او که براسی زور امن پندوانم لیور گرتو کاته کسون بیاره پاش وفات کردین شیخ عثمانی هزار رحمتی خواه دیبی خواه پلو پای او پیاو گوری بر سرک خواه لدینا و قیامت لپاش شوی که فوتی کرده بو تمام اولی اصلا مول فوتی کرده بو یه شیخ لا لا لا لا بياري الشريفه دانشتبو ما مصابو ناي ما مصح مدى مين بو امنو ما مصاب الشير يادي بخير لقا كومالك ما مصاب الشير سردان مان كرت عبا كرتي دي جربو بس بميستان دي مو طبعا ما مصاب الشير لو ما مصاب فرسي اري ما مصح مدى مين سل صالة زنابد و تدريس زكي قلت والله ما مصاب جان پنزا صالة تدريس زكم پنزا صال پنزا صالة فقيه يا زها ما شاء الله روشي حفتش درسي ابو ما مصاب حفتش درس آخه گلک زوره ما مصاحبت دوازده درس آنچه داری تو بروش من براسی او من دیبونی زوری دویتن طبعا دو ما مصاحب گریا با مصاحب ما دمین گریا که گریا اما شما تأثیر بون یعنی و ما زن این قصه چی و ما کردی که طلی پی عادز بی ما مصاحب پی فرمو باشه ما مصاحب ما دمین جا خوب بی ادبی کم نکر برام برد لو گریای فرمی کری خم والله اما نازانم لو 50 سالی که تدریس میکردم تمام 50 سالی تو هر سال 360 روز جوانیه بل کمی که فی 50 که فی دیکا بزند که 1000 درس گریا فرمی بس خواهی یک درسی لی قبول کردم بس ما الله اخه خواه چون لوانه قبول نکن چون 1000 2000 3000 100000 درسی گوتی تو این زاده گریه ده پاره تو ده برخوای که خواهی یک درسی لیه قبول کرده بی یک درس اصحابی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام تمنان ده که خواهی یک سوزه لیه قبول که یک سوزه که دیان فرمو اگه خواهی یک سوزه من لیه قبول که بس معنی نزات من بی ما مستای سنه هزار رحمتی خواهی لیه بی که احمدی مفتی زاده همو زارده فرمو خدای گوره یک صلواتم پی ببخشی وکو اوانی اصحاب لدیدار محمد المصطفیان دیداوا صلی الله علیه و سلم کدی زانی ام صلوات ایوان ک لدیدار محمد یان دیداوا صلی الله علیه و سلم ابو صلوات این ذات یان دبی
سعی نورسی فرمود تمنام اکرد روشک سوزده کم برباوکو سوزه اصحابی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زانه عالمانه تمشاکه او اولیانه تمشاکه بزانه سون باسی حالی خواهنده کن اخه بزانه خواهند سن پی بچوکه خواهند سن پی بچوکه و خواهند بچوک دکنه و من علم زور پیاوی گوره و زور پیاوی عظیمیشن بخواهی عزیزانم بخواهی کسی غرور و عزب و تکبری هبی بخواهی روش بروش هم لدائی خواه بچوک دبته و هم لدائی خلچی بچوک دبته و دیکواته با اگامه دخو بی راسی لی نگرین عزب و غرور و ریاو تكبر اوانا براسي او دلانا من ويرانكا چونكا اگر دل من ويران بو براسي محروم دبي لنور خواي لبركت خواي لناسين خواي لو هم خلات وبخشيش ونعمتاني كخواي قورا بعبد صالحة كاني خواي دبخشيتا زبا علازي او دردين خواي خواي مامك با محاولة بكين براسي خواي من بهيز نبي اگشتيه چين بفضل خواي اگر شتیکت هی بنعمتی خواه، اگر خوا نعمتی که ببخشی، آو ببخشیش و عطای خواه، آو بنیتوانو، با فضل و تاکید تو نیا، تو هیچ زنی او و هیچ جنبی. که وقت براسی، اما اگر وحی کرمان کرده و زنیمم همش تکان لاین خواه یا، و ما بیکم من نعمتی، فمن الله. هر چی هی خوا به امی بخشی و، هر چی هی خوا عطای به امی کرده و، دسر ما بس امن لوی زلیل بم. ذاتی بتمی مو، ذاتی لیب پاری مو، و براسی خوشم به هیچ دانانم، بلکه خلقم للاي خوم، للام گورترو، بدین دارترو، تاکتر بیت، تاکو دیدارو، باز کردینی نخوشی چیتر، بخوای گورتان دست برم، سلام علیکم و رحمت الله و برکات.

0: بس گریے بس گریے بس گریے بس گریے بس دیے بس دیے بس دیے
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام عزيز خوشويز خم بخوش حال دزانم بجاري كتير بأي وبرز خوشويز بقموا بو بيشكش كردني وانيكي نوي لبرنامي رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. عزیزان و خوشویستان، امرو بیارمتی خواه پروردگار دا چینا خزمت نیدای یازده هم که آیتی 282 لسورتی البقره بابتکشی باسی مشروعیتی نوسین قرزو شایتی دان لسری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دورو

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اویل کاتک گویل بانگ د بیت بلید شایتی د دم که خوا تا کو تنیا او شریچی نیو محمد بن دو روانه کراوی او رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانه کراو اسلامش آیین او خوا لگونه هکانی خوش د بیت.

إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. عزيزان وخوشيستان بابشينا خزمت تفسير الرامان ما وصى أحمد كاك محمود رحمة إخوالي بيدفرمية درباري أم آيتا وامو ماملي ما ودار بنوسن. إنجا لدريجترين آيتي قرآن دا باسي وام يكسان بقرزدان بيكتر ببي بهردكا لغل كرتباسي كي بازرگاني ورهن دا أميش أو دقيني كبلاي ديني إسلام وهاو كاري كردني يكترو قرز بيكتريدان كاريكي زور بيوستو گرنگا بويا دفرميه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أي أواني باورتان هناوا هركات قرزو قولي ما ودارتان لقل يكتر داكرد ويان كرينو فروشتنتان بقرز كردو بو ما ويكي دياري كراو بينوسن حتى بباشي پارزگاري بكريتو بو دوا روجيش نبيتا هراو قرام. بله نوسین چاکترین های با معنوی دوستایتی و برایتی و مسوگربونی قرزکش باید فرمه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، با نوسرکی خاونداد بدادگرانه بی نوسیتو و بلای هیچ لایک دا نروه شارزای یاسای کرینو فروشتینیش بید وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، ناشه هیچ نوسرک سرپیچی بکا لنوسینی قبالک دا هرچونی خوا فیری نوسینی کردوا بابی نوسید واتا هرکات داوایان لیکرد بویان بنوسی دبی بینوسیو تفریان نداد. وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، خو اگر قرزارکش خوندوار نبو تا خوی بینوسی دبي بو خوي حقق بيان بكاو نوسركيش بينوسي. وليتق الله رب، دبي لخواي پروردگاري خوي بترسي، ولا يبخس منه شيئا، ولكاتي نوسي نكدا كمو كرتي لهيجتكي نكاد، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، إن جاء اگر قرزاركا هلشو نزانو كم آوزبو ويان لا روانگی اقلوا به هزو لاوازبو منالبو یا بصلا باسا منالبو یان بصلا چوبو او لا يستطيع ان يمل هو ويان نيدتواني اوي پيويستا بيليو بنسري كرولالبو يان نخوندواربو فليمل الوليه بالعدل، با چاوديرو سرپرشتكاركي بدادگرانا سندك دارجو نوسركيش بينوسيا. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، دبي دو بيايو مسلمان لخوتان بو أوكارا شايد بن واتا دبي مسلمانو آزادو بالغش بن، فإن لم يكونا رجلين، خو أگر دو بيايو دست نكوتن فرجل وامرأتان، با پیاوکو دو آفرتی واب ابن شاید ممن ترضون من الشهداء، که ایوش با شایدی دانیان رازی بنو پسندیان بکن، دو جنکا پیکو بن، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، تا اگر یکیک لم دو آفرتا لبیری چو اوی تریان و بیری بین یتوا، دو جن لباتی یک پیاو لحساباتی پارو قرزو قولدا پیکو شاید ابن، چونکه آفرتان زور کم بم جورا حساباتان و خریق دبن، بلام بیگومان لبابت ایشو کاری نو مالو من دالو لپیاو بیری بهستره، سر رای امیش
که هندیکات یک جن بدو پیاو حساب اکریت وکو لمسلی حساباتانو خریق دبن بلان بگومان لبابت ایشو کاری نو مالو مندالو لپیاو بیری بهستره سر رای امیش

تلم باسا دوجن لبابتي يك بياو بشايد بن آقادار ببي دتواني سريك لا تفسيري خالو كتابي سربستي لإسلام دا بدات ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا هر وقتك الشايت كان بانكران بشايت دان يان بو هلقرتني شايتي نابي خو بقرنو أماد نبن ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي هرجيز نابي لنوسيني ماوي قرز كم بي يا زور ماندو ببنو لشقراني بكنو بش جوي بخن ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أو نوسينا بوشي ويا للا إخوة داد قرانة ترو پسنترا چاك تريش دتوانن شايتي راقرنو بو نيشتني قمانو دودليش چبو شايت چبو داور چبو قرزار باشترا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم هموكات بينوسن مگر وقت بازرگاني آلو گورتان دست بدست بي وبنقدي بيت فليس عليكم جناح ألا تكتبوها أو سا گناح تان ناگت اگر نينوسن وأشهدوا إذا تبايعتم شايد بگرن لكاتي كرينو فروشتن دا يتر چه بحازرو نقد بي چه ماودارو بقرز بي ولا يضار كاتب ولا شهيد نابي چه نوسرو چه شايد زيان تان بي بگينو آزارتان بدن بمشيوا كحق ننسنو شايتي بحق ندن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم خو أجر وانكن أوال سنور درشونو جناح لملي خوتانا واتقوا الله ودشي لخوا بترسن ويعلمكم الله وخوا فيري زانستو كاروباري آينتان دكات هرشتك لبرجون دي خوتان دابيت نشانتان أدا والله بكل شيء عليم خواش بهمشتك زانايا قازان جوزياني همشتك أزاني بويا بوشيويا يا سايجيان تام بودا انيت بلي خوش يستانم بمشي وازادينا كوتاي تفسيري رامان اگر بتشينا خدمت ام ايته بيروزا براستي ايات يكي دورو دريجا كناوي اياتي قرزا ايات الدين لا قرانا كلا سوره بقره دات واياتي دوسطو اشتاودو اگر ايما تماشاب كين الله سبحانه وتعالى بيش ام ايتا كباسي هانداني نفقي كردوا بخشيني كردوا انفاقي كردوا وهر وها آقاداري مسلمانان شي كردوا توكوا خويان بدور بقرن لا سو ربا انسان نابيت كاتك ما مليك دكات كوا سوي تيابي واتا رباي تيابي ابي خوي بدور بقريت لو جورا ما ملتانا جابويا ام اعتاها توا لدواي اويك الله سبحانه وتعالى فرماني ببخشينو ونهي لا ربا كردوا اويك اگر تماشاب كين الله سبحانه وتعالى يكم جار خلقي هاند داد كوا ببخشن انفاق بكن لبنا خواي بردگار امش براستي جي بزي بو هجار وهر وها انسان هاند داد كوا چاوي لفقيرا كان بيت پاشان آقا داريان دكاتوا كوا سخويان بدور بگرن لسو ربا چونك اوج براستي ظلمي كي اشكرايا بو كي بو كسي كوا خاوان پيوستيا بو هجار وهر وها دواي او باسي ضبطي او قرز دكات او تجارة دكات بچي بنوسين يان برهن امش براستي محضي عدالته دات پروري الله سبحانه وتعالى نقرباني ابوريدا بويا خواي پرودگار امر دكات بعبدكاني ببندكاني كوا پارا ببخشن لپنا خواي پرودگار لرغاكي صحيح دروستو راستوا وهر وها خوايانش بدور بگرن لهر ما ملايا كوا ناشرعية كناشرعية بتايبتي لا ما ملايكا سويتيايا يعني رباي تيايا انجا آقا دار مانش دكاته وككاتك ماماليك قرزي تيايا يان اوتاني بازرگاني تيايا واباشا كوا انسان بو اوي پارزگاري لا مالو ملككي بكات اوتاني بي نوسيو وشاتيش لسر او نوسيناه

حمود يا كوبين دوا بومر بصيرونا شيتو قرب أخو يمسرى من دلني وناسي برنا ميتو قرب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم، اللهم إنا نعوذ بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة قدر عند الحجر الأسود. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بسراني دنجي إسلام إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواوي سباس من لبو خواهي پر رغاره كجاره چي ديكا لبرنامه چي ديكا لچي روكو چي فير دبين بيتان غيشتي نوا تواكو بتوانين بإذني خواهي پر رغار مشتي چي تر بخي نسل أو خرمانيا خرماني دعوه و بانگوازي و صحوه و بلاو کرنوه دين و سرخستني ديني خواهي پر رغار دوا دكم لخواهي پر رغار يكمو أول شد رزامندی خوی پی من ببخشی باشان لروجی دوائیش و از پادشتکی شاد بینو ولی دنیاش ببیت مای سود و کلگ لبو تکرای بی سران و ایمان داران، اللهم امین. برا برزکان خوشکانی قدر گران تیروش او زهر من بریتی لو ضرب المثلیا تاوکو انشاءالله دوائی ضرب المثلکا درس و عبرکانی باس بکنو و بزاین چیلی و فیر دبین. دلی راوسيك لسر بحر دانشتيو راوكيشي خستيتنا او دو ماسي لو لاودين لبو او راوكيه لبو بارسا قوشتيه ماسي شي قورو يكشي قيشكا ايو قوريكا عاقلا بلا ما يكشكا بوشيوينيا جا ايو قوريكا يكسر حزاري قيشكا تداتن في دلي دلي اما نكي او راوكيه بخوي او پارچه گوشتی بخوش لبرچی لبروی دره او پارچه گوشتی لنایی قلابه چی اصنی تده قلابه اصنکه به دعوه چی شفاف و بسترایه دعوه شفافه که اما نایی بینین چون که رنجی شفافه و رنجی لرنجی آوکه لدره کش او دعوه شفافه با دارکه و بسترایه دارکش با دستی راوچی که راوچی کش تورداسی پی تاوکو بدگری و شقد بکات نازه خیزانکی لتنشتی تیو رونی قدساندی تاو لناو مقری تاوکو سورد بکن و لگل مندالکان بیکا و بدخون و ازگه کش فردن پیشی پشی لکا لگل یعنی ازگه کش بخون او ماسی گز که هو پگل خوی دبینیتن یعنی زور پی سیرا احداث چی عدیبه لویا یکسر دکشه تاو باش کمی که گورکا درواتن گز که فکر دکاتو داری باشا دبی اول راز بكا وابي دبي هو الراز بكا يبي لبو خوي نبيتن ولا عاستي قماني خرابي لبو دروز دبيتنو برياده داتن كا او باتسو قوشتا سورة جواني بخوا
كاتيك قبي لي دادا وقزاي لي داتن يكسر قلابك بقرج ولا نسيتنو إشارة داتنو كابري راوتي إش راي داتشي إشي تدريكا كاتيك والناو آوكا ديت دريكا وما سيكسكي ديت زيهاني وشكاني لزيهاني آوكا طعود بديت زيهاني وشكاني أو زاو كات اللبوي بدر دكويتن كوا فعلا أو داو شفافة كبديار كد أو دارة كبديار كد أو راوتي كا أو تور داسكا روني قد ساوا خيزانا كو وهل وها من دالكان وهتا بشي لكش باشا زا إيستا باشا من بونو لبو ماسيا تس سود دادا تكالك دادا نخير كالك نادا سود نادا أول نمونكا تاوكو إمال أمور قيامتي خومان تيبقين برابر زكان إيمان داران هربو شيوية إما كاتي كوال لزيهاني الدنيا دا دجين بيمان دا قتري قبر هيا حساب هيا كتاب هيا ترازو ميزان سيرات ليه برسينوا خواي برقار بهش جهندم أوانا هيا أوانا لبرتساوي إما ديارنين ديارنين بلام كاتي كوا وكو ماسيا كتوان لزيهاني أو كتو داري كتو جيهاني مشكاني همو بتساوي خوي بيني هربو شيوية إما اگر هاتو لزيهاني مشاهدي او دنيا دا بچنا دريك او بچنا زيهاني آخرت زيهاني آخرت او كاتي او شتاني كتازا ناو مانينا هموي بچاري خو من دبينين هموي بچاري خو من دبينين زا چون ماسيكا پشمان بوا پشمان بونو دادي لبونا دا و بهمان شئوه ايمشكا چون زيهاني آخرت پشمان دبینه ولا سره وی کوا پیام گوتین کاکه حساب کتاب چې قرص له پښمان دایا روزه ک قیامت 5000 ساله بهشت خالدین فيها ابدا جهنم خالدین فيها ابدا فقد فاز فوزا عظيما ک بهشت خوای پرګارا باشا او کاتی او شتانه او حقته مل بو بدل دک یتنو پښمان بنوا دست ناده لو خوای پرګار او مشهده مل بو تو مردک کاتی کچونه قیامت هاوار دک ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا بلام كلا كلا خواهي بمان قرنو الدنيا خواهي بمان قرنو الدنيا تاوكو عملي صالح أنزام بدين بلام خواهي في قادة فمتن نخير جارة چيدي كنا قرنو الدنيا برابر الزكان خشكاني قدر قدان أو تيروك زوشت ما نفير دكا أو تيروك أو ما نفير دكاتن كبراسي إما خالي يكم وترخان أويك إيمان من بغيب هبي إيمانا يقينا جازما بيش أنزام داني عمل لو يخوي برقادة فمتن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يكسر بالغيب أو دو يقيم الصلاة ويؤت الزكاة قرآن بيروز مبارك زور زور دقيقة زور وردة برنامكان الزور عجيب دارج دارج دارج رايا يعني لو سيرو سمرترو بخوترو بلاغتر دانا رجريه خواهي بقرد لبرتي غيبي خبش إقامة صلاة و إيتاء زكاة يخص لبرو إيمان بون بغيب إيمان بون چي تاكو باش واد لك واد دكات نيوش وروشش زور أنزام بدي وزكاة زور بدي براشيري نكان خشكاني قد ذكران لو زور قرنجا إنساني إيمان دار براسي باوري بغيب هبيتن وغيب باورش تواو او رو بان خوازان ماوستهانی آینی و تربیه جان خواهی گوره بیان پارزیتن مفقیان بکاتن بیان پارزیتن لهمو درد و بلاو ایش و جانکو نخوشیکو اوانا باشا هاوار دکن لبو من به من دلین که که قیامتک من لپیشا قیامت چی سخت من لپیشا خواهی پیوه پرسیار و کتاب من لگل دکاتن لترازو را دوستن بر لبردم ترازو و خواهی گوره دفمتن ثم لتسألون يومئذ عن النعیم لباري همون نعمتك برسيار تاني دكري وهروه خواهي برقاد دفهمتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهروه دفهمتن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ها هموي هموي لما دا برسيتو بيغنبري نازار صلى الله عليه وآله وسلم لفرمودي شرين دفهمتن اتقوا النار ولو بشق التمرة اتقوا النار ولو بشق التمرة التقوى خايف رجال كانوا عباتي خايف رجال كانوا أجر بيو بكرت خرماش بيتن وهل هذا فمتن لا تحقرن من المعروف شيئا هيت معروف تاكك بكم مزانا هيت معروف تاكك بكم مزانا لبرتي لبروي براسي
لە ڕۆژی دواییدا گچکەترین عملی ساڵح بایەخەکی زۆری هەیە و زۆر بنرخە لە قیامەت. زۆر گرنگە ئینسانی ئیماندار بەڕاستی یەقینی تەواوی هەبی بەرامبەر بە قیامەت. ئێستا خۆت دابنێ لە مردووەکانی بڕیاری چ دەدەیت؟ بڕیاری چ دەدەیت ئەگەر ئێستا خۆت دابنی لە مردووەکانی بڕیاری چ دەدەیت بێوە دنیایەکە؟ دڵنیام کۆمەڵەکی زۆر بڕیا دەدەیت دەیکەواتە ئێستا بەمە خۆمان دابنین لە مردووەکانین با ئێستا بین ئەو بڕیارەنە جێبەجێ بکەین و هەروەها ئەگەر بێ ئێستا ئەمە بە مرد بچینە گۆرستان، بچینە گۆرستان لای گۆڕەکان، لای مردووەکان لەیان پرسیار بکەین بین باشە ئەی خەڵکی گۆرستان، ئەی خەڵکی گۆرستان، ئەگەر بێ ئێستا ئەمگۆ بگەڕێنەوە دنیا ئامادەن ئەو مەشروعانەی لەسەری بوون و کە بەجیتان هێشت تەواوی بکەن، تەواوی بکەن خیندن، شەهادە، خانی، سەیارە، دوکان، تیجارەت، کەسابەت ئامادەن تەواوی بکەن. واللهی ثم واللهی زۆر بەڕاشکاوی زۆر بەدەنگەکی بەرز هاوار دەکەن و وەڵاممان دەن دەن نەخێر نەخێر ئامادەن ئەو مەشروعانە بایەخ پێ بدەین. ئەلی ئەدیەنگۆ ئامادەن چ بکەن؟ ئەمە ئامادەین بەردەوام لە خەریکی عیبادەت و خەریکی خوای خۆمان بین و خەریکی ذکر و دوعا و پارانەوە، خەریکی دەعوە و بانگەوازی، خەریکی بڵاوکردنەوەی دین بین لە بۆ قیامەتمان، لە بەرەی زانیمان حەقیقەتەکەمان بینی. ئەی برا شیرینەکان، ئەی ئەهلی ئیمان، وەڵاهی ئەو حەقیقەتەی کە ئێستا ئەمە نەمان بینیە خوای سوبحانە وتەعالا لە قورئانی پیرۆزدا لە بۆمانی تۆمار کردیە. دەی ئەمە مادەم باوەرمان بەخوا هێناوە، دەی باوەڕشمان بەو حەقیقەتانە هەیە کە غەیبن و ئوموری غەیبن و لە قیامەت پێی دەگەین. مادەم پێی دەگەین پێویستە بەڕاستی کاتمان، وەختمان، ئەنفاسمان، جوولەمان، حەرەکەمان، سەکەناتمان، لحظەکان و دەقەکانی ژیانی خۆمان لە خزمەتی ئەو دینەدا بنین، چونکە بەڕاستی مەقسەد لە دروستکردنی ئینسان عیبادەتە. خوای پرگار لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێتن: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إما الجن إنسان من دروس نكده إلا أداة حصرة حصر إلا ليعبدون إلا لبو عبادة. إما إنسان وجن كان من دروس كرديا دي خواهي بقال إما لبو عبادة دروس كرديا كواتا أصل لدروس كردني إما أصل لدروس كردني إما مقصد ما بس لدروس كردني إما عبادتها عبادت ولا ما كاتش ده ژیانیش ضروریاتی تێدایە، ضروریات باشە، کارە، کەسابەتە، نان خواردنە، نوستنە، دەست بە ئاوگەیاندنە، هەموو ئەوانە ضروریاتی ژیانن، ضروریاتی ژیان. بەڵام نابی ئێمە ضروریات بە پێش مەقسەد بێخین، ضروریات بە پێش مەقسەد بێخین نابی ناکرێ. ئەگەر هاتوو تێکەڵمان کرد ئەوامە ئێش و ژان و بەڵای زۆرمان لە بۆ دێت، تووشی گوناح و تاوانی زۆر دەبین. پێغەمبەری خوا لە فەرموودەك باز دەکات سەلی الله عەلەیه وەسەلەم، دەفەرمێتن پیاوێک لە بنو ئیسرائیل پاش ئەوەی کەوا گامێشەکەی چێڵانی پێدەکرد و کشتوکاڵی پێدەکرد، لە کاتی هاتنەوە ماندی بوو، هیلاک بوو، سواریسە پشتی گامێشەکەی بوو، سواریسە پشتی گامێشەکەی بوو. ئیتر ئەو گامێشەیە ئاوڕی لێداوە بە ئیزنی خوای پێدەر، دەستی بە قسەکردن کرد، قالت وەڵامی داوە، قالت ئینی لەم ئوخلەق لهذا ولكن خلق لحراسة الأرض، خلقت لحراسة الأرض. والله مداوا فلم أي كابرا أمن لبو أو كاري دروس نكرايما كاتو سواي سبشتن بي بلكو أمن لبو أو دروس كرايما كوا زيون بيب تشيل دري، زيون بيب تشيل دري دي كواتا بقرك تيلك قاميشك قبولي أوي نكرت لەبۆ غەیری مەقسەدی خۆی بەکار بێ، غەیری مەقسەدی خۆی بەکار بێ. ئەی ئینسان چۆن قبول بکاتن لەبۆ غەیری مەقسەد ژیانی کاتی خۆی سەرف بکا؟ مەقسەد لە ژیانی ئینسان دروستکردنی ئینسان عیبادەتە. باشە، چۆن دەکرێتن؟ بەڵێ ضروریاتەکانی خۆشمان جێبەجێ دەکەین، بەڵام زۆربەی ژیانمان لەبۆ عیبادەتە، زۆربەی ژیانمان لەناو عیبادەتە. برای شیرینەکان، ئەی ئەهلی ئیمان، خوشکانی قەدر گران، باشە، یعنی ئێستا کەسێک خانووەک دەکا، ضرب المثل زۆر گرنگە تاوەکو تێبگەین، خانووەک دەکاتن، مەقسەد پێنج غرفە، شەش غرفەی گەورە دروست دەکاتن، لەگەر دو ئاودەستی گچکە، ئەو ئاودەستانە ضروریاتن، بەڵام مەقسەد لە دروستکردنی ئەو خانیە ژوورەکانە، تاوەکو تێدا بحەوێتەوە، تاوەکو تێدا بحەوێتەوە،
جایی که کامران و آسوده تی داره بسر با. بلا مگرات و عکسی کرد و. او جا راست از دو غرفه گزکی درست کرد و پنشش آودستی گوهری درست کرد. پنشش آودست. دور بای که تکانی خوی لآودست بسر برد. دور لا چای پا کروشی ریشی جوانی ایمان دارن. او که تا چی پیده گوتره با او کسی ها؟ پیده گوتره او کسی تواو نیه تواو. لور بای ضروریاتکه اینا جی مقصدکه مقصدکه بلا جیگه ضروریاتکه. باشه؟ مقصد لدرس کردنی انسان حوانویه جیان و گزرانی و خوشی لخانو دا بسر بباتن باشه بلام او دستکانش ضرورن لوه باشه چی گزکی لبوان دانایا باشه براکانم خوشکان ایمان دار اکواته ده امش مقصد لدرس کردنی ما عبادتا بلام او دنیایو بده سینانی پارو پول او ضرورتا کد مادام ضرورتا بقد او دو صد متری خانیه چندم لبو او دستکدانه بو اونده لبو دادنیم اونده کاتو شوینو وقتی لبو دادنیم او وقت که لبو چی دادنیم لبو مقصدکه دادنیم کوا اسراحت و راحت لنا او خانی به همان شوا مقصد لانسان عبادت کردنه برام بر بخواه پرگر لوی اش زور بی که تکانی خوم امون با عبادت بس دبم چونکه خواه تنه لبو عبادت درستی کردوم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون لسوره الذاريات حتى اخواي برغل بماني دوباره كدي تولد فمثل ايما يوم على بو رزق درزنا كدي ودا رزق ما لتان نكدي ودا طعام اخواد مش ما لتان نكرديا چونك ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ديكوات باب مقصدك جياني مكه عبادته بالا بيرينكن وليش ما نعكس نبي توا قال لي ما نعكس بوا دواي بشيتنا ودا بردرين ولا قيامت زور لي بشمانين اگر هاتو مثلا كسك جو دريشة شي هبيتنو عربانا شي بيو وكر بيتنو دروس تبا خوي لسر عربانا كدابني شي همو با جو دريشة كراب چير شيتن بلا ما قو دار خوي خستا جيگاي جو دريشة كا جو دريشة كا خستا جيگاي خوي خوي عربانا كرادا چيشاو جو دريشة كا شسا عربانا كدانشتبو خلق تبو كسي درين خلق تبو كسي درين دلنا او كابريات تواونيا براشي لنكن اي اهلي ايمان دي بايمش شيطان زور في البعض براسي مقصدي لجيان من لحرنك ليجتك كدين وخريك لبير ماني بباتوا خريك لبير ماني بباتوا بلكو امي باسبابو بالضرورياتو بو دنيا مشغول كرديا خريك عالمي مشاهد كاوي استا لبت ساومان الديبينين عالمي مشاهد اوي لبت ساومان الديبينين زياتر زورتل نضل من زيكاي خوي كرديتوا لتساو عالمي غيب كقيامته وحسابه كتابه بهشت وجهنم نخوايا او تشروكي باس مانكت لتشروكي وتشي في ادبين او دو ماسيا جوانترين وباشتين نمونه تاوكو يمليتي بغين ماسيكا تاوكو لنا وزيهاني او دابو باوري نبو لدركة سد گزره بلا مكاتك والا زيهاني او هات دركة وزو زيهاني بوشكاني اترحقت يمو ببادر كوت اما شهتاو كل الدنيا داينا على عالم المشاهد داينا باور ما نية لقيامت سيدة قزره بلام كتوين قيامت او زهم الراس يكانو حقتك ما لبو بدر دكيفي دي انساني عقل انساني زيرك ويا وكو پیغمبري خوالي فمي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل او كسي كإداني نفسي خوي بكاتنو وعمل بكاتن لبو دواي مردن برابر زکان خوشکانی قد زگران داو دکم نخواه پرگار او چروکب بیت مای درس و عبرو پندو آموشگاری لبو همو لایک من و هرو هب بیت مای هاندار من لبو قیامت و کلمه کو تایشم اوی اما اصلا ایام دی الحجه داینا روژا پیرو زکانی موسیم الحج چون شوکان پیغمبری خواهد فمین صلی اللہ علیہ وسلم لسال دا شوکانی لیت القدر پیرو زمان بارکا ولی سالش لروجه کنده او در روجه زو پیروزو مبارکه او سیز در روجه نو روجه دل حجو چار روجه ججن زو زو پیروزو مبارکه روی هول دین عبایتی زوری تده انزام دین بتایبتی تکبیره الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله أكبر ولله الحمد لرمضان دا تسان ساعتك ما لبو دياري كلا لبو تكبير ليدان بلام لقربان دا كإستاكيا سيزده روش ما لبو مولد درايا كتكبيري تدالي بدين دي بازور تكبيري تدالي بدين
چونکە گەورەترین و پیرۆزترین و مبارەکترین عیبادەت لەو ڕۆژانە تەکبیرەیە، و ئەوتنی لا ئیلاها ئیلە الله وەحدەه لا شەریکە لا، و بە ڕۆژی بوون قورئان خوێندن هەموو ئەو عیبادەتانەیە. و جزاكم الله خێرە و بارك الله فیکم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بوان دازيات نكوتاي برنامج أورج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم لدرسكاني بيشوا باسي هندك لآدابي لأخلاقي أهلي قرآني كرت يستعيش أو هندي كماوا دوبارا آماجان بي أكاتو أفرمي يكي كتر لأخلاق لخو روشتي أهلي قرآن أميكا يصحب المؤمنين بعلم كاتك هاوريتي مسلمانا نكات كاتك هاوريتي مسلمانا كا كاتك لقل مسلمانا نكات ديتو أرواو آمشوكا بعلم آمشوكا يعني بزاني آية أم مسلمانيك أم هاوريتي أكا أم چن أتواني السودي بي بغيني يا أو چن أتواني السود بم بغيني قازانجا كيتي زرر كيتي زيانا كيتي ويجالسهم بعلم من صاحبه نفعه وكاتي كشكالقل مسلمانانا دانشه بعلم دانشه اما خالقی زور مهمه بشک لا هاوریتی کردنی امروی خالقی یا بشک لا مجلس ولا دانشنکانی امروی خالقی بجوریکا کپرا لا شتهایک لا شتگلیک که اوشتان نسودی بو دنیا هی نسودی بو قیامت هی پر لقسی دل روی مجلس و گران و جنابتان پر لقسی قریات پس پر لوشی ناشیرین پر لگالت کردن دی ام هاوریتی و ام جور دانشتنانا اما شتی کی باش نین نبو دنیای انسان باشن نبو قیامتی انسان باشن بوی انسان هاوریتی هر کسی که کل مسلمانان با علم و بکابزان لبر چی هاوریتی اکا چن اتوانی ام سودی پی بگینی یا او چن اتوانی سود بم بگینی و هر وها دانشتن کاتی که اچی بو دانشتن اک آیا کو آمانج لم دانشتن چیه بوی افرمی من صاحبه نفعه هاوریتی هر کسی که کر سودی پی بگینی نا کری تو لگل کسی اکا بدرجایی روش، بدرجایی هفته، بدرجایی مانگ، بدرجایی سال، هاوریتی کسی بکی تو نتوانه پشکترین سودی پی بگینه یا تو پشکترین سودی پی بگینه او هاوریتی که نتوانه هیچ جور سودی که پی بگینه ایتر او وکو درده گوایه، وکو نخوشی وایه حسن المجالسة لمن جالس لقل هر کسی که دانشت لمجلسی که بجوانی و با ادبی جوان و دانشه آخر ایواهی لمجلسا قاشی دریجه که پالا کوی جگر اخوا کمالش ده که ابیت هوی بیزاری مجلس که افرمی اوشتی که خراب این علم غیره رفق به اگر وستی کس یک شارزا کلم دینه کس یک شارزا کلم قرآن درز به یکی بلیتوا یعنی غیری خوی کس یک فیرشتی بکا رفق به ابی نرمونیان بید آخر ایسا که زور جال ببیرمه زور که علی کاتی خوی من وازم هیناوه لقرآن خوندن یا وازم هیناوه لمزگوت لبرو ما مصاد داری که هنهو لی داوین و یا لبزگو تو داری کردوین و یا قصه ناشیرینان پیه کتوین اما پیه چوانهی آداب و جوان و بها جوانکانی مزگو تو دین داریه پیه چوانهی بها جوانکانی حلگرانی اهل قرآن بویا فرمی این علم غیره رفق به ویستی وانا به هر کسی بلیتا و هر کسی فیرشتی بکا علم قرآن کاری که خیر هر چی که فیرکی
ئەبێ نەرمونیان و هێواش بی، نەرمونیانی لە هەر شتێکا بێ جوانیەکە، تون و تیژیش لە هەر شتێکا بێ ناشیرینی ئەکە. لا يعنف من أخطأ ولا يخجله كسيك كهليكر سرزنشتي نكا هل برو فقير هليكر منالك أروى قاتي بر بياليك كوي قاتي شكي كويري يعني نابي بوشي وسرزنشتي كات ولا يخجله ونابي حتى طريقشي كاتواني أها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون بو لکاته کاکا کابرای کی عربی جافکی هات لمزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو مالی می ذکر صحابه کان ویستان سرزنشتی کن و تعنیفی کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی وازی لبین با می زکیب کات پیشی مالن بو او کارت کردوا دوای بسن شوینکی سطل آوی پیاکن پاک ببیتوا خوی زنه که کاری کی باشی نکردو سرزنشتی هن نیش سرزنشتی کن نیش حتی طریقشی کنو فرمی اینما بعثم میسرین ایو با نرمونیانی نیراون با نه نیراون که تونو تیجو بسر خلکی ها بخوره رفیق فی اموره لهمو کارو بارکانیا ابی نرمونیان بی نرمونیانی لە هەر شتێکا بێ جوانیەکە لە هەموو کاروبارێکدا، کاروباری دنیاییە، کاروباری قیامەتیە، عیبادەتە، هەر شتێکە ئیشێکە ئیکەی ئەبێ نەرمونیان بیت. سەبور على تعلیم الخەیری، ئەنجا ئەبێ زۆر ئارام گریش بێت لەسەر ئەوەی کاتێک ئەوێ خەڵکی فێرکات. ئاخر تۆ بدەوێ خەڵکی ڕێ لە چاکە بخەی خێر فێری خەڵکی بکەی چی چاکە چی چاک نییە بە دوو قسە نابێت. پێویستی بە سەبر هەیە، پێویستی بە ماندووبوون هەیە، پێویستی بە ڕەنج و زەحمەت و ئەمانە هەیە. یەئنەس بیه المتعلم، ئەبێ مامۆستا بە جۆرێ بێ کە فێرخوازەکە ئولفەتی پێوە بگرێت. نابێ وابێ هەر لە دوورەوانێ کە مامۆستا هات قوتابیەکان خۆیان بشارنەوە، حەز نەکەن لێوەی نزیک ببن، حەز نەکەن بیبینن، ئولفەتی پێوە بگرن. ویفرح به المجالس، بەو مەجلیسەکان خۆشمەند ببن. ئاخر ئیوا هەیە ئەچێتە مەجلیسێک وئیتە ئەم مەجلیسە ئەڵێ خۆڵی بەسرا کراوە چون لای جەنازەیەک دانیشتوون. نە، ئەبێ ئینسان کاتێک کە چوو مەجلیسەوە مەجلیسەکانیشی خۆش بن، خۆشمەند ببن پێی. مجالەسەتوه توفید خەیرەن، دانیشتنەکەی ئەو سوودی چاکە بگێنێ کە تۆ تۆچیتە مەجلیسێکەوە نەتوانی چاکەیەک سوودێ بگێنی، ئیتر ئەوە بە عەمەلی چی ئەو مەجلیسە؟ بەشێک لە تەمەنت بە خۆڕایی ڕۆشتووە. مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، أو كسي كالقل يا دانشتوي أبي وكبلي آموش غاريب كي رينمونيب كي بأدب القرآن وأدب السنة. إن جاء أم إنسانا كأهل القرآن، إن أصيب بمصيبة، ئەگەر خۆ ئەم دنیا دنیایەکی هەروانیە ئاوە، ئەگەر تووشی مصیبەتێک بوو، تووشی ناڕەحەتیەک بوو، فەلقورآن و سونەت و لەهو مؤدیبانی، ئەوە قورآن و سونە ئامۆژگاریکەری ئەون کە ئینسان کاتێ مصیبەتێکی هات بەسەرا چۆن دەبەردەم ئەو مصیبەتەیە ڕاوەستێ. أما قرآن السنة لو باروا ديان آية فرمودا آموشگاري كرو ما مستان بو إنسان، إنسان لبران بل مصيبة نارحت يكانا چون استاد بيت.
يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم أفرمي كاتك غمبار بي بعلمه غمبار بزان لبرتي غمبار أم غم كلميش كيايتي كوي كدوتو ولا برتشيه كاتي كفر ميسك بچا وكان يادي تخوارو اغري بوچي اغري كاتي كصبر اغري و آرام اغري لبرتشيه كاتي كدزنيج اغري و خوي خاوي نكاتوا كاتي كنيجكا كاتي كزكاد ادا كاتي كصدق اكا ويصوم كاتي كبروجو ابي كاتي كحجكا ويجاهد كاتي كتي اكوشي جهادكا كاتي ويكتسب كسابته إجأكا وينفق مالي خوي أبخشي وينبسط في الأمور لشتكان دستي يارمتي دريج أكا وكراو أبيوتو بدليكي خوشوا همو أمانة بعلم أبي بعلمه أمشتان أنجام وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم كاتي كدستي يارمتي بخلكي دريج كيتو راء خي بعلم و بيكي كاتيكش كدست كو اكيتو يارمتي نادي بعلم ويبزاين لكيا بسودا و لكيا بسودا كي چاك و كي چاقنية. فلذا أدبه القرآن والسنة قد أدبه القرآن والسنة قرآن بجواني رنموني كردوا سنة رنموني كردوا يتصفح القرآن اللي يؤدب به نفسه تماشى قرآن بكا لا بركاني قرآن هل داتوا مطالعي قرآن بكا قرآن بخوين يتوا بوي بتواني پروردي خويب يبكا تأديبي نفسي خويب كا ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل هرگيس ريقب خوينيا رازي نبي او اي كخوال سري واجب كردوا جيب جيب كابن بجهل ونزانت نزاني روجوك چون انجام دي نزاني نوجك چون انجام دي نزاني شو نوجك چون انجام دي نزاني حجك چون انجام دي نزاني مثلا زكاتك چون اديت قد جعل العلم والفقه دليله الا كل الى كل خير علم تيغشتنو شارزابون ويرابيتي بدليل بو همو چاكي همو شتيكتو ادوي ابي لرغي فهمو علم وهبي انسان اگر بمشي و ببيركدنو لرغي فقه و علم و امشتان انجام با توشي هلناب اي اسا اميك بعضي ام خلقتي كوي امر قيلوا او رقيلوا صوفي سلفي خوجناوي سلفي اسلامي خوجناوي ام اوي خوجناوي امر قيلوا اما هيشي لعلم ونية شنك أقل علمه بهرجيس مسلمان بجل براي مسلمان هناك مسلمان رقي لمسلمان نابت مسلمان دبرا مسلمانك ناخوينت ويفرمي إذا درس القرآن فبحضور فهم وعلم وعقل كاتك أيوه قرآن بخويني دراسي قرآن بكا مطالعي قرآن بكا لم قرآن تيبقى لم قرآن الشهر زاب به لخزمتي قرآن بجي أبي بحزوري فهم وعقل وبيت نابي كلمة كبخيني ومشكي لبعض عرابي همقته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى أبي همتي أم لكاتك أم قرآن أخويني وستي أم لكاتك أم قرآن أخويني بو أو بي تيبقى بزانك أخوات چي لسر واجب كدو جيب جيبكا چي قدغة كردو هتاوكو أموازي لي بينك أبي بو أو بي أم قرآن أخويني بو تبرق نيخويني بزانك كي من لم حفتي عدو خط معكم ليس همته متى أختم الصورة ويست همتي أو نبي كي أم سورة خيرات واوكم
متى أكون يا من تشكاتي أسم ريزي محسنين، يا من متى أسم ريزي متوكلين، متى أكون من الخاشعين أمانة، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطابة، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها. شكاتي من أشمر ريزي محسنين، شكاتي أشمر ريزي أوانيك توكليان بخواها، شكاتي من أشمر أوانيك خشوعيان هي، شكاتي من لريزي صابر وآرام جرانم، شكاتي من أشمر ريزي الصادقين. جاءوا كلمان لبيرش ولي همته، أي بهمتك يتشي بأعمى بيتاني، متى أستغني بالله عن غيره، شكاتي من واملي كإيتر بيجغى الأخوة احتياجين بكاس نميني، شكاتي من أبن بمتقي، شكاتي من أبن بمحسن، شكاتي من أبن بواني كتوكليا نسر خوايا، شكاتي من أشمريزي أواني خشوع يعني هي، شكاتي من أشمريزي أواني كصابر، أشن أواني كصادق، أواني الأخوة ترسن، أواني كتشاورواني هالأخوة أكن، متى أزهد في الدنيا، شكاتي إيتر من لم دنيا يا خم زاهد أبمو دنيا نام خلطيني دنيا فيلم ديناكات، متى شكاتي من إتر زياتر حزم لقيامته زياتر هنقابر وقيامة أنيم، متى أتوب من الذنوب، شكاتي من توبة كم لقناها كانوا هلا كانوا أقريموا، ومتى أعرف قدر النعم، شكاتي أوهم النعمة بدوية كاني كخوانا رديتي من قدري أوانا أزانم، متى أشكر عليها، شكاتي من سباسي خواكم، متى أعقل عن الله جلت عظمته، شكاتي من بتواوي لخواي خوم حالي أبو مليتي أقم، متى أفقه ما أتلو، شكاتي أويك بدم أي خيانم بميشكي شو باللي جوان ليتي أقم، متى أغلب نفسي على هواها، شكاتي زال أبي أبم نفس من بصر هوا وآرزوما، متى أجاهد في الله، شكاتي من لبناوي خواياتي بكوشم، متى أحفظ لساني وشكاتي من زبانم أباريزم، متى أغض طرفي كي تشاو كانم دا أخم، متى أحفظ فرج كي باش بيشي خوم أباريزم، متى أستحي من الله حق الحياة كي من وام أقم أو آسي كبتواوي الشرم كم لخوا، متى أشتغل بعيبي كي وام ليه كمن تنها بعيب كاني خوم وخريقم واس دعيبي خلقي بيانم، متى أصلح ما فسد من أمري أويك خرابم كدوا لو بيش خرابان نوما، شكاتيك من أقم أو آسي كأوانا تشاكم وجاري كتر قربي أوانا بكموا، متى أحاسب نفسي شكاتي من محاسبي نفسي خومكم، متى أتزود ليوم معادي كي من تيشو وروج قيامتم آمادا أكم، متى أكون عن الله راضيا شكاتي من لخواي خوم رازي أبم، ومتى أكون بالله واثقا أقم أو بليكت صدر ست سقو متوانم تنها بخوايا، متى أكون بزجر القرآن متعظا شكاتي أو شنانيك لقرآن هرشل إنسانك إنسان أترسين من آموشقاري ورقرم، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا شكاتي تنها من بهوي بذكر خواوا إتر بش لذكر غير خواكم، بيجغى لخوا كسي ترباسناكم، متى أحب ما أحب كي واملي أوي خوا خوشي بيه منش تنها وتنها هر أوم من بهوي بذكر خواوا إتر بش لذكر غير خواكم، بيجغى لخوا كسي ترباسناكم، متى أحب ما أحب كي واملي

تا أخلص له عملي شكاتي واكم ككردار كانم بو خوابن متى أقصر أملي شكاتي هيوان بم دنيا كما كما وا أونا دلب دنيا نابستم متى أتأهب ليوم موتي كي خوم آمادا أكم بروجي مردنم وقد غيب عني أجلي خو أجل منا ديارة أجل غيبة من نازانم كي أجل ديت متى أعمر قبري كي أتوانم من قبركم آودان كما وبكداري شاك متى أفكر في الموقف وش كي من بير أكما لموقف لنا رحتي وناخوش يكاني قبر متى أحذر ما حذرني منه ربي شكاتي خوم أباريزم لواني كخوا فرميتي خوتي لباريز وخوتي لدور خروا من نار حرها شديد لآقريك كحرها شديد قرما يكيزور تنو وقعرها بعيد شالاي آقر تندورة وغمها طويل غمناو آقريش غمو بجارئك دور دريجة لا يموت أهلها فيستريحوا خو أهلك نامر إسراحت كان ليتر بجارئ أسوتيم أمرم ولا تقال عطرتهم ولا ترحم عبرتهم كوابو أمانهم أبيجي بجيبك كليوي طعامهم أزقهم خوادنيان كيموزو خاوي جهنم يكان وشرابهم الحميم وخوادني أبيان كرماو نار حتي جهنم كلما نضجت جلودهم بدلوا يا بدلوا جلودا غيرها حركاتي ام بيستي كبلاشيان وسوتا اغوري با بيستي كتر بويزياتر عذاب چجن چونك نار حترين اندامي لاشي انسان كتوشي نار حتي ابي بيستكيتي ندموا حيث لا ينفعهم الندم پشمان ابنوا بلام كاتك ايتر پشمان بونو سودي نماو وعضوا على الايدي اسفا على تقصيرهم في طاع قبال بدستي خويا اكنو اجازن بدستي خويانا لاسفي اوياكا لفرمان كان اخواكم ترخميان كدوو وسواري تاوانو سرپيشي خواي پروردگار بون ويا افرمي آياتكا يا ليتني قدمت لحياتي كاش لجياني خوماك دالي شاكم بيش أخص وقال قائل للرب ارجعوني خوات خوا جاري كتر بمجر روبو دنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت وويك دالي شاكب كم لويك بجيم هشتو يا أفرمي يا ويلتنا ما لهذا الكتاب قرب سرم أم كتابة شيء أم نامي كردارة خو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هيش بشوك وقوري يقنية همي لم نامي كردارة همي لسلم تومار كراوة منها بعضك مهلا بيتشوتوا وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخس فلانا خوزقا أخ هرجيس فلانا كسمنا أكرب دوستها وريخوم أبمشي وسري لين الشيوان مايا وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب دمو تشاو رويا لجورها جوري عذابا تسوريت ويا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ألين خوايا خوزقا يرايا لي خواو بيغمر مام كدايو أو من بسرانها تايو.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دوبارا بريزان هاتنا وخزمت إيوي بريز لبابتي فصول في العقيدة كلفصلي تشارم لبابتي أوي راو الصابين كجوركاني كوا ببروابون وكافربون وبروابون وكافربون إشكا قوتمان أو إلا ما في خواي قوريا يعني بيغنبري صلى الله عليه وسلم كشي كافرن وشي كافرنية أو يعني تكفير كردن ياخد شي بكافر دزاني إلا خواي قوريا يعني بيغنبر صلى الله عليه وسلم كتون يعني وصفي كرديو يعني باتي شرط ومرز أو وصفي لسري داناون لا جوري تارمن لجورا كانيكا ببروابون وكافرون راو صابين أوش أويا أو أنكر القطعية من أحكام الإسلام ما أحكام إسلامي قطعي ما هي كقطعية الثبوت وقطعية الدلالة لقرآن ولسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كقطعي با كدلين مسلمي با هج قمان وأويت دانية وثابتة ملغكاني وكدلين ودلالة كو وتاو معنى كاشي زور واضح ورونا أوان إنكار بكات باشا إنكار بكات وبرواي بي نبيت بو أوشتانيك أحكامي شرعتي إسلامي بيهاتوا با يقلا كروا قطعي يعني يقلا كروا دبل كهاني قرآن وسنة برواي بي نبيت يترك برواي بو بابتان نبو أبوش دبيتا جورك لا جوركاني قدلين كافر بونو وقاور بون أو جوراش كدبي إنسان زوزور دبي آقاي دبي كشتق وبلغي قرآن وسنة ثابت بو قطعي بو واتاو معنى إكشي واضح بو نلي ولا عقل مناقون جي لقالي يعني لقال أو سردامي ناقون جيت لقال أو زماني ناقون جيت ونازانم تي بونو منا مثلا بوشاك حجاب بو آفرتي واجبة شي شرعية وبدليلي قطعي ثبوت بو ودلالي كدلين ودلالة كشي ثابتة كوا لبيتون آفرد خوي ببوشيت بتي بلي والله سروتي ويان تبرج وبابتانق أو ركع عصري تقدم ونازمتي وانايا إنكاري أو بابتي بكي وكو يقلا يعني ملاق لملايكان ناوينين يعني بناو ملاق لا هوليرش يثل لكان الله شي فضائي أو بلا يكردو قوتي مسالي حجاب وبوشاك وسربوشين أو عرف عادتك نك شرعته أو براسية وزور خطرة أو مسألة كبا دليل القرآن ثابت بوا يعني لمسائل حجاب وبوشاك وخودا بوشكن وروها وكو الدليل قطعية ودلالة كشي واتاو معنى كشي هر رونو أشكرايو سلفي صالح خير القرون بوشي وازا تطبيقيا كده لجياني خوايانو هتا إساش بوشي وازا رويشتوا وكو جوركاني إنكار كردني دليل شي قطعي إنكار كي أوش بي بي بي أو دبي كافر دبي بي باور دبيت جوري ترمان لجوركاني كافر بونو بروابون أوش أويا أو كذب على الله يعني دروبا خواي قوري بكاتو يعني بي بروابك برامري خواي قوري وكو خواي قوري كوصفي أو جوران دكا كهالبستو دروبا سر خواي قوري بكات دفرميتي إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله خواي قوري دفرميت أو أنا افتراو هل بصب سر خواي قوري دكان أو أنا كتي بروا بخواي قوري ناينين يعني تي يعني أو أنا كوا بروان بخواي قوري نيا درو بخواي قوري دكان أو أنا درو بخواي قوري دكان وبرواو تصديقي بيناكن وأولئك هم الكاذبون أو أنا بدروزن وصف دكا خواي قوري أواني كبرواي بخواي دا ناينن بدروزنو كبرواي يعني تصديقي بخواي قورا ناكن وروا الآيتي تر دا فرمي ومن أظلمو ليرا أظلم تفسير كلاو بكفر يعني من أكفر ومن أظلم يعني ومن أكفر شي كافر ترى شي قمرا ترى التي ممن افترى على الله كذبا مثلا دلاء قرآنه خواي قورانية دروب هذا دكات يعني بيغمبر بيغمبري خواي قورانية باشا أو دلاء قولي ساحرة نازمتيا ها ومن أظلم من افترى على الله كذبا شي كافر ترو قمرا ترو بيبر واترا
یەکێک درۆ بەسەر خوای گەورە دابکاو یان بڕوا و تەزیق بە کەلامی خوای گەورە یان بە پێغەمبەرەکەی خوای گەورە یان بە دینی خوای گەورە نەکات باشە عەلا الله کەذیبەن ئەو کەذەبە بالحەق یعنی درۆ یعنی بڕوا نەکات بە چی بە حەق یعنی کەوە کتابەکەی خوای گەورەیە یان بە دینی ئیسلامە لەما جاءه ئەو جاء یعنی بۆ ئەو کتابە بۆ ئەو ئیسلامە و بەرنامەی کە هاتووە بڕوای پێنەکا و درۆی پێدا بکات و بڵێ ئەوە ڕاز نییە قسەی خوای گەورە نییە ئەوە چێرەوەی کافرترە خوای گەورە دەفەرمێت ئەلەیس فی جەهەنەم مەثوا للکافرین ئەن وەسفیان دەکات لە کۆتایی چێ زاڵمترە یعنی بە مانا کافرترە چونکە لە کۆتایی دەفەرمێت چونکە دۆزەخ شوێن و مانەوەی بێ بڕوایەکانە کەواتە ئەوێ درۆ و هەڵبەستە بەسەر خوای گەورە و بەسەر کتابەکەی خوای گەورە و نینی خوای گەورە بکات ئەوە کافر و بێ باوڕا ئەوەش یەکە لەو چینەکانی گمڕابوون و بێ باوڕ بوون کە بڕوا بە کتاب و پەیامەکەی خوای گەورە نەکەی جۆری ترمان لە جۆرەکانی کافربوون و گاوربوون ئەوەیە کە خوای گەورە ئەو وەسفەی کردوونە و حەقی خوای گەورەیە ئەوە ئەنە کە وەسفیان دەکات نەقسەی خۆمانە ئەویش سەرف عیبادەتەن لغەیر الله عیبادەت جۆرە جۆرەکانی عیبادەت جا عیبادەت وەکو پێشتر باسمان کرد مەفهومە چی شاملە هەندێک لە عیبادەتەکەی بداتە غەیری خوای گەورە کە دوعایە پاڕانەوەیە نەفع و ضەڕ و ئەو بابەتانە وا تەسەوور بکات ئەوە بەدەست غەیری خوای گەورەیە لەگەڵی هاوبەش و شریکە لەو عیبادەتانەی بداتە بەر ئەویش وەکو کە خوای گەورە وەسفی دەکات وەمەن یەدعو مع الله ئیلاها ئاخەرا لا بورهان له خوای گەورە دەفەرمێن هەر یەکێک یەدعو مع الله دوعا بکە بپاڕێتەوە باشە لەگەڵ خوای گەورە غەیری خوای گەورە وەکو ئێستا کە حتا ناو کردەواری خۆمانی زۆ زۆ بەلاوە بەڕاستی زۆ زۆر خەتەر ترسناکە هاوارە غەیفی گەیلانی هاوارە غەوس هاوارە شێخ فولان تر یا وەکو ئێستا لە هەندە شوێن لە کوردستانی خۆمان کوڕنوش و سوزدە بدن بۆ شەخص بۆ شێخ بۆ یان بۆ گۆڕەکەی یان بۆ زاتەکەی بۆ لە ژیانی یان لە مردنی ئەوانە جۆری عیبادەت بەڕێزان ئەوانە سەرفی جۆر لەو عیبادەتن بۆ ئەو شەخسانە بکەی بەڕاستی ئەوەش تۆشی کوفر و گمڕابوون و گاوریت دەکات خوای گەورە دەفرمێت وەمەن یەدعو مع الله هەر یەکەس کەسێک لەگەڵ غەیری خوای گەورە بیکاتە شەریک لە دوعا و پاڕانەوە یەدعو دوعا ئیلاهەن ئاخەر لا بورهانە له کە هیچ بەڵگە و دەلیلی سەر نیە فئنما حیسابه عند ربه ئەوە هەڕەشەیە ئەوە حیساب و کتابی لای پەروەردگاریتی ئینەه لا یوفلح الکافرون ها تەمەشای لە کۆتایی وەسفیان دەکا بە چی بە کافر ئەوێ شریکێک بۆ خوای گەورە لە پاڕانە و دوعا ملێ ئەو سوطائە ئەوە شەفاعەت دەکا لە کنوی ئەو لۆمان دەپاڕێتەوە بیکاتە شەریک و هاوبەش و واسطە ئەوە خوای گەورە دەفەرمێت لا یوفلح الکافرون ئەو نەوعە شەخسانە کافن و سەرکەوتو نابن ئەو شەخسانە قەت سەرکەوتو نابن کەواتە ئەوەش یعنی جۆرێک عیبادەتێک بۆ غەیری خوای گەورە بیکە شەریک لەگەڵی ئەوەش دەبتا بێ باوەڕبوون و کافربوون ئەو ئینسانە خوا پەنامان بدات ئیتر دەلێ سەواءٌ کانت عیبادەت خالیسەتەن لغەیری الله چ بە بە پاچی لۆ غەیری خوای بوو یعنی بەس تەنیا لۆ غەیری خوای گەورە دەیپەرست وەکو مەسەلەن هەندێک ئێزیەکان بەس شەیتانی دەپەرستن باشە ئەو جەعەل الئالیهەتە واسیتەتەن یاخۆت ئەو ئیلاهەکەی تر مەعبودەکەی تری دەکاتەش وەکو دەڵێن واسیتە یاخۆت ئامرازێک وەسیلەیەک دەڵێت بۆ ئەوەی ئەو بتە واسطەیەک لە خوای گەورە لۆمان داوا بکات هاواری ئەو دەکات مردیە بۆیە بەڕێزان ئەوە قاعدەیشی شەرعیە نقطەیە دەچێت لای قەبرێک هاوارە فلان شەخص بەهانامان وەرە شەفاعەت دەکەن خوای گەورە لۆمان بکا ئەوە ئیستیغاثەیە بالئەموات شرکە و جائیز نییە بچێت سەر گۆڕێک سەر قەبرێک باشە چونکە دەسەڵاتی نییە هەر کەسێکی مەقدوور نەبی شتەکە دەبۆ بکات بە زەر و بە قازانزت پێی بگەینی مردووە یان دەسەڵات و توانای نییە داوای لێ بکەیت ئەوە دەبتە شرک و کوفر وەکو کاندێک دەڕۆنە لای ینی قەبرستان و گۆڕ و نازانم چی چی و حتا لەو هەولێرێمە ئێستا کە زۆر قەبر و شوێنەکان هەیە خەڵکە ژن و پیرەژن و ئەوانە داوان لێ دەکەن منداڵیان بی و نازانم چی بکەن و دوعایان لۆ قەبڵکە فەقیرە دۆڵەمە دوینە خۆشە چارەسەری بکاتەوە ئەو بابەتانە دەستە سەر گۆڕ قەبر بەڕاستی دەبوابی ئەوە سەرفکردنە یان شریککردنە بۆ خوای گەورە کە داوای لەو مردیە دەکەی لەو گۆڕە کە بەخۆی
توانای نیە قازانت بۆ خۆی ئێستاکە ئەنی بدات نەک بۆ غەیری خۆی بۆی خۆی گەورە ئەنی ئەوانە بە کافر و بە ئەوە وەصفیان دەکات خۆی گەورە دەفەرمێت ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او انا وكم شككاني تري كو زماني قديم ومكه او انا يعبدون من دون الله غير خوي غورا يعني كان الشريك لك خوي غورا باشا ما لا يضرهم كناتوان الزرر بو خوان بينن يعني بو او كافرانه وبيبورن ناتن الزرر يعني بيبغين كبتو سنه كلوي داندراوا إلا شوين خود تب دانش تو جولي نيا نا تاني زيانت بي بغيني تزا قازانت باشا ولا ينفعهم واروا قازانتش بينا غيني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هم شركاني ما كجوانهو يعني او انا واسطا شفيعا هولدا كودلين بو من واسيدك لكن خوا كلما خوش بيتو يعني بهانا من دا بيتوا او بتو سرمان دا كرد واسطا اتر استاكاش هيس فرقشي نيا بسي يسر قورو قبرك داوای لێ بکەی واسی بکات زۆر خەتەرە دەبی لە خوای گەورە کە ئەقرب و ئیلەینا من حبل الوریف ڕاستە خۆ ئێمە دەبی لە خوای گەورە داوا بکەین بەهانەماندا بێت دوعا و پارانەوە و هەر ناخۆشی و شتەکە واستەمان پێویست نییە واستەمان پێویست نییە حەتا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە وفاتی کردووە بچێت سەر قەبری پێغەمبەر یان داوا بکەیت لە مەلائیکەتیش بۆت نییە نە لە مەلائیکەت نە لە پێغەمبەر وەرە بە هەمان داوارە ئیلا لە خوای گەورە داوا دەکەی يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او شفيعي ايمنا واسطي ايمنا لكن خواي قولا كافر كان دان قوتا بتو سنة مكان قل اتنبئون الله ايوا خواي قولا دالين او ايوا خواي قولا عن فير ذا كانوا خبر دانا خواي قولا بما لا يعلم في السماوات باشتك كسك نازان الى اسمان كان ولا في الارض لزوية كان كهيس كسك علمي بينية ها الا او خواي نبي اتو دالي او دبتا شفيع بو ايما يعني دبتو واسطة سبحانه باچي قوراتي بس بو أوزات الله وتعالى عما يشركون لو أو يعني يشركوا لو قمرايو لو ضلالتك أو أنا تدانا باچيو بيقردي بس بو أخوايك أو مشركانك واسطي دادنين بو أخوايك كا أو تنيا يعني آقاي لهم مشتك العدو آسمانا كان أو أن خبر دادنا أخوايك أو أن بخواي قورا دلين كار لكاتك دا إلا أخواي قورا أو دا صالاتي نك أو هاوبشو شركانا بويا يتر يكلوان كجورق لا عبادته كان صرف بكري وغيري خواي قورا اوش دبتا يعني قاور بونو كافر بون وجورش يتر من برزان لا مسائلي يعني بيباوري وكافر بون كخواي قور وصفي عندك بوشي وازا توشي كفري دي اخوا بنامه مدات او جعل ما هو لله وحده لغير الله يعني اشتك بس هاي سيبو خواي قورا لخصائص الله سبحانه وتعالى بدري تبقال شخص شيتر يعني إلا حقك إخوائي قوريا ما فك إلا إخوائي بريتا فعل شخصك يعني نظامك يعني كومل شخصك وكوتين كحق الله في التشريع والحكم أوش بوش بي كافر بي برواد بي حر حق إخوائي قوريا ما في إخوائي قوريا حكم شريعة إن الحكم إلا لله إن الحكم حكم بس تانيا هي إخوائي قوريا تشريع حلال حرام أو حلال أو حرام باشا او يعني تشريعات تانية ما في خواي قوريه وبتي او بدي بال يعني نظام قانونك ياخد شان شخصك او ديسان في كافر دبيت بو تشريع او بو حكمه في التشريع والحكم فيحل ويحرم وبكيف يخوي او شخصا يعني او مؤسسيا حلال وحرام بكات ها فالتشريع والحكم سماه الله تعالى عبادتان خواي قوريه تشريع دان يا سادانان حلال وحرام وصف كردوه بعبادت او شيء بعبادت وصف كردوه كدفت ان الحكم الا لله حكم يا ساو تشريع دانان حلال وحرام الا هي خوايا دعاء دفرمتي امر امري كردوه فرماني كردوه الا تعبد الا اياه يعني دار فرماني كردوه خواي غورا كعبادته برسس الا بو او بك يعني سي كانما تشريع دا تشريع يا سادانان جورك لعبادت كواتا اي مسلماني كرت كاتي كتو نسي بناي قانون شي فرنسي خد بمسلمان يج كرو عباده داداني نازاني اوش جورك لعبادتك لغي خوي جورك كردوا فرسش بو او قانون فرنسي او ياخو قانون بريطانيو يان دسكريا
كواتا دبي زور وريابين أقدابين يا سادانان حلال وحرام أو حلال أو حرام تانياهي خواي قوريا تو شو سر قانون شي علماني دسكر كأنما تو عبادة تذكر تشريع تذكر لو أو قانوني أو قانونة فارست شو كو ما في الله سبحانه وتعالى يعني هو في كردو بعبادة ألا تعبدوا إلا إياه يعني التشريع حكم دان جورك لعبادة زور وريابين إلا دا يبقريني وصر حكم يا سيخ واي قوريا بارزان أو أورو دبينين أو حكم يا ساني أو رهي كاتيخو هيتسي دوانا نبوا همو حكم إخواي قوري ربوا بل الظلم هبوا تاوان هبوا بلام يا سادانان وتشريع إلا هي إخواي قوري ربوا إسلام حاكم بوا يتبو أخيرانا لو صدي بستويك أو قانون وضعيانا هاتو ابتلاب عالم إسلامي بو قانون دسكرانا كخلش توشي قمراو كفرشي يقجار زور كردوا خواه بانام عمدان هو زورك بول زوركاني كافربون وقمرابون بهو كاري كوا تشريع حكم داناني غير خواي قورو كما في خواي قوريا لخواي قورو دسيني وددي بال بشرو دستورو ياسايك كبشر دعينابي جوري ترمان لزوركاني بيبروابون وكافربون أو ادعى لغير الله علم الغيب ياخد وابنگ شبکات بل غیری خوای گورش دا توت زانی چرو د دات غیب شتی شاروا بده غیری خوای چونکه او صفته عالم الغیب بس الله سبحانه وتعالى جاری شیخوا او غیبه هندق اشکرا دک بشکل غیبک همونه د دات پیغمبرکان شی باشا مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشکل اشتکانی پی گوترا کوا مثلا منطقة فرس وروم وأنا فتح دكريتو ياخد هندك شدك لقرآن غلبت الروم في أدنى الغارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يتر إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارق ومغاربة هندك شد خوي قبل الزهر هيكشف دكاب بلام أو لغيبك لا دتشيد كبابي أغمركي خوي دليتو بهند شخص بلام بس شيء وشي مطلق ورهاي غيبو دهاتو زانينك أو إلا صفتي خوايا يك شخصك كاهينك بي ساحر بازك بي بلي ولا من دزانم سو بيتشورو ددا اوش اتر بوش كافر دا بالإنسان او انسانا يعني لعلم نجوم بوي اخواي قود فرمي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة الغيب للألفلام يعني تصل استخراق يعني ششارة وكان او اويك داءت وكان روددات او الا اخواي قود دزاني كسي تر نازاني هر يقول من دزانم سو بيتشورو ددات او بي كافر بي بروا دبيت او هروا جورا شتر لجورا كاني بي بروا بونو وكافر بون او زعم الخلق والتصرف بل امنش تواناي دورس كردنم هيا مدزانين له الخلق والامر خواي قورا هر او كون بونا وري دورس كردوا وامر فرمان وحكم هري او تصرف لو كوني هي خواي قورا نا والله الشيخ فلان احمد الرفاعي بارتشي للدنيا قطبة الدنيا بريو دبا يعني شيخ عبد القادر قيلانيش قطبة دي بريو دبا او دي سنوسي نازانم شي او تي بريو دبا او كو عندك اعتقادي خرافي غلات او جورا اعتقادي بلا ولا او يعني الرافضه كان شي عكان دلات او يعني او روجي امام علي ديني دبات يعني او دي سورينيت او تصورات انا براسي اوش تصوري كفره نلي او تص يعني لو خلقي لو كوني دايا بلي أمن درسي داكم يعني تصرفي تيدا داكم لو كونا أو يكلا صفة دا صلاة كاني خواي قوريا كبيرة بال بشر براسي أبوش كافر دبي بويا زوزار هيبة جهل نفامي لمسلمانان براسي أو يعني أو كدرين بيرو باوريان ناو أوبوا كوا هندق لا هتسوكوتي كونو يعني جيانو مردنو أنا لدينا بال شخصك دا لدى توانا زندي بكاتو يعني بمريني يعني إذا هاد جورك التصرفاتي لو كوني دا كوصفتك كان وطعبتك بخواي قورا مدهتا بالبشر بي كافر دبي خواي قودا فرميت أم جعلوا لله شركاء آي دالي أوانا وكدلين استنكارية آي أوانا وان داناوا خواي قورا شريكو هاو بشي هيا خلقو كخلقه أو شريكو هاو بشاناش وكو يعني خوا والعياذ بالله أو نشتوانا خلق يعني هي درس كردن أو هاو بشريكانا كاعتقادة كان بيه بارو كافرة كان وكو خوا شريكي خواي وتوانا خلق درس كردني هي خلقو كخلقي فتشابه الخلق عليهم لأن تيك شواوات صور ذا كان أو يعني أوج وكو خوا يعني توانا درس كردنو أو أنا هبيت خوا يقول راتي عند هذا فرمتي قل الله خالق كل شيء كل شيء
نخير يعني أو بيروا وريبو صلتك عتوا كوا على تكسها وبشو شريش خوي جورنيه لخلق هر خوي جوربو خوي همو شيءك أو درستي كردوه لا مسقالة ذريك بقرا هر هموي ك بروتون ونيوترون أو أنيك تدا إلكترون أو ذرك لو مكوناتنا تانية خوي جورا درستي كردوه خالق كل شيء هو الواحد القهار هر أو خوي تاكو تانية يا وهر أو بقهر وبتواناو بهيزو تصلاتي بسر همودا اشتاق دا دشيت أواش يعني جورك لجوركاريك بباوربون بليد تواناي خلق دروس كردنو أو اشتاني دا هبيد يعني نقل خواي قورا أو تواناي دا بداتا بال قل غيري خواي قورا بي كافر دبيد جورك لجوركاري تري ببروابون وكافربون أوش أويا كذلك من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين كتندين دقوا نص قرآن هيا كأوروك زور براسي مسلمان لو خالش زور باهلو قمرا داتونا كابراي كافرة كابراي ملحدة كابراي شيوعية ماركسية علمانية خوشي دوي ديكاتا ولي خوي ولي يعني خوش ويسي قلبي وصريشي دخات دو باش دكتا ولي ولا وبراء برزان محبتي قلبي كافر وبيبرواد نابي خوش بوي بهيش شويك ككافر وخواي قورة دفرميت ومن يتولهم منكم فهو منهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين حتن دين دق نصمان هيا كالأسر أو بابتي باسي دكات بهيش شيوغنا مسلمان نابي كافر وبيبرواي خوش بوي وصريشي بخاتو يارمتيشي بدا نصرتي بكات كأورو جيداخا مسلمانان براسي كافر كانوا جبقرا للاعيبة ونعزم لاتيا ولا قوراني بيجو ولا سيستمو دا صلاتي او بيوارو كافرانيا ايتر اواني خوش دوي بلكو پال پشتي عندها كانوا سريان اجدخو يارمتيان اجددن وخوش ويستي ومحبتش يعني اوا وجزء مهمة لمسائل ولا أبراء كا اگر مسلمان كافري خوش ويسو سري خست زورك لزوركاني قم رابونو وبيباوربون ومن امكنه معرفة الاسلام وهل يكا بدو اواش يعني اوشي ترشي كباسي ليرة دكات هريك بيوت إسلام يعني بناسيد دتوانيد إسلام بناسيد يعني زيك لمسلمانان فتركه وبرشي ليك لو إسلامية أول كجورة شي ترى ديارة باسي دكات يعني بتواني إسلام بزاني وبناسيد توا بتواني يعني إسلام لنزيكي تي مسلمانان بلان برشي لي دكات إعراضي دكات أعرض عنه باختياري باختياري خوي وبرشي لي دكات فذلك كافر او انسانش كافر دبيت كتبتواني لسر اسلام يعني جيل دي بو برون كافر كبن الناو مسلمان داجي بس اسلام دكريتو انا بوت هي بس بدواي بتيو يعني بخوني او شار ازابي بلان پشتي لدك عزناكي او بيدن پشت لكردن اعراس كردن اگر جاهل يش بيت بلان بخوي نسي بدواي نكات ولو كان جاهلا على حقيقتي يعني معلومات شي لسر نبي بلان دتواني بس بدواي بقريت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برأينو خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برزو خوش ويستا لباسي كي تلباسا كالي شركة بيخشاد أمينو لواني أمجارما ناتشين السر باسي أوشتاني كي أكلينها وبشي الله سبحانه وتعالى چينو وچنجور انكبابو من باسكرا والقرآن والسنة دار برای خوشکبار زکانم آوانی که خلقی انجام ها و بشی خوای پروردگار دو جور. جوری کن عقل و جیرن و جوری کیشان بی عقل و جینین. جا آوانی که جیرن یان انسانه یان جنوکیه فریکان بکردواری خومن یان فرشته ملاکه. آوانش دیسان دو باشن. بشه کن خویان رازین که واب بکر نه و بشی الله سبحانه و تعالى و کوکیا کو ابلیس و فرعون و نمرود او شیوکانیان جاوانا لگل پرستاوکانینا هر همیان پیک و خلینا و دوزخ و پناب خواهی گولاد هر اکو خواهی فرگال لقرآن فرمی اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب وقال الذین تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فانا بخواهي قولان افرميه لو كاتيك زي روشي قيامت أبينا اوانيك خلقي شوين يان كوتبن خوين بريئكا ولا شوين كوتبنش عن حاشا بتايبت كاتي او سزاتون دو تيجا أبينا همو بيوان ديكاي نيوانينا بسرعي فانا بخواهي قولان وهيج بلقو بيانويك يا مدستو ناميني كخويني في رزقار جا اوانيك شوين كوتبن علين خوزقا یک جاری تر فرصت من پیب در آیتو ایمش آو خو من لوان بری اکر براست هر او کچون اوان خوان لیم بری کردو آبو شیوازه خوای پروردگاه سر انجامی کارو کردو وکانیم شانه دو و نسر یعنی که اتا آخو حسد براو خوشکا بر رزقانم براستی اوان هرگیز لدوزخ نجات بنیانیه و ما هم بی خارجین من النار جال دنیا چنه خود تکوشی لپی ناوی چنه تولی بوده چنه بخوای خود یزانی با پیغمبت یزانی با عرشتیک یزانی او لقیامتا او حال تسوین با الله هر وانا باری بلیس و خوای پروردگار فرم راو خوشکا برای زکانم لأملأن جهنم منک ومن من تبعک منهم اجمعین سوین بزاتی خوم ابی دوزخ پر کم لتو لهمو اوانشی کشوین نتوتون ای بلیس الله وعدو بالینی ابات سر ویوریابا باغاورو شر شيطانو هو هو سوار زوكان المكو هل ولا باري فرعون شو الله سبحانه وتعالى فرمي يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود فرعون روج قيامته في شي قومك يكيان خات دوزخو اي چند خراپ او چون جورو او شونش كاش دنا يو فنا بخوي يولاد عشان فرمي وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل أفرمي أوانيك بيباور من روج قيامة علم فرورد كارا أو دوكو مليمان بيبشان دل جنوكو لإنسان كقمرايان كردين حتى وكو بيان خي نجير بيكان مانو ويكوا هردم نجير جيرو بل أوانيك روج قيامة ويكو لدنيا توي قمرا كردوا بدوايا أقاريك بيكي تجير بيكان توا والله سبحانه وتعالى فرمي ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس او رجيك اخواي فرودقار هميان كوكا توحشتي انكا في انالت اي تاقمي جنكا ايو كسانك زورتان لإنسانكا قمراكر وكبتان داردستي خوتان فنام اخواي فرودقار وقال اولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم طلب رأو خشك بر إذا كان ويبينين دوستان وشوين كوتو كان على إنسان كان ألين برورد جارا هر يك لئيم أوان سودو كلب ما ليك تري ورقر إساش أوتاك قرشنت أو كاتو ساتي كتوب ودياري كردو وي الله سبحانه وتعالى فرمي دي آقري دوزخي جيغاتان بهميشه ايش تيامين نو فنا بخواي كره خالدين في خالدين فيها بهميشه ايش تيامين نو مگر خواي گره خوي ويستي ده سربي كسان نجات دا براست يا بس زايت سزايم ده
براسي پروردگاري تو اي محمد صلى الله عليه وسلم دانا و زانايا. ان ربك حكيم عليم. كواتب راو خوش كبر زكاني من اقادار من او كساني كا جيرنو لناو انسانا كانا و لناو جنا كانا كا خلقي فري و ادن و قمرايانا كان اوج لروجي قيامتا ككدوتة هاو بشي الله سبحانه وتعالى لقل تويا سوتيا لجهنم لناو دوزقا هر دولاتان شرطانا لقل يكتريا بلا من ريقين جاتيش تانيو الله أفرميت يا منو لعقلك يا ويا بني بشي دوام لو عليك جيرو عاقلا ويا نجيراني فرمانا كاني الله سبحانه وتعالى وهرقيز رازينا بن بكري أنا هاو بشي الله سبحانه وتعالى وكوكي كملائكة كان وفي غنبران وفي أوشا كان صلاة وسلام إخوة برود كاري المسلم جابوا يا وانا للدنيا ولد وروجشا روبروي أو كسانة أبنوا تبرايا ليكن كفرسون يان ببيوي كخويا دعوا يان ليكن دبيت يان آقيا ليكن الله سبحانه وتعالى أفرمي لقرآن سبارت بعيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول لك يا عيسى يكون مريم آية توبة خلقي وتؤمنوا دايكم كان فرستا ولا قال خواي جوري عياذ بالله والله من بيغمرة بها برزة شيئا بيت قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق عيسى عليه السلام فرميه فاكو بيقردي بها وبشي بوتو أي بروردك من بوم نيش تيبو خنبليم كما في مني كما في مني إن كنت قلت فقد علمت خو اگر مشتي واموت بيوتو أزاني أي بروردك شنك خالق ماني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك شنك تو أغاداري بهاتشي لدلو دروني منايا بلا من ناز عالم شي لايتو يا خوي بروردك ونفسي تو آية إنك أنت علام الغيوب براسي تو الزاني بهمو اشتشاروني هناك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من هيجن بيانوت تنهاونا بكتو فرمانت بيكدو شي سيك فرمانكي شي عيسى عليه السلام بواني كشوين نصرانية كوتون محسابي إخوان وعيسى كتب أخوة وكري إخوة العياذ بالله أما فرماني عيسى عليه السلام أن اعبدوا الله ربي وربكم كوا الله سبحانه وتعالى فرورقاتا بفرسن بتاقي تنيا شريكي بقرار مدن أما فرماني عيسى عليه السلام بو التوحيد هاتشي في غمرانا خلقيا ما يشكروا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه أفرمي ومن شهاد بسريان وتالنا ويانابو أي فروردي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم جاك برز كردموا يترخوض ببشهاد بسريان وأنت على كل شيء شهيد وتو الشهادتي بسر مشتك والله هركس نصراني بيا بس أم آياتي سورة مائدة آياتي صو شعظو صو حبي بس يتي بويكا شوين بيا بقي الله بقي سبحانه وتعالى وشايت ما بيني مشاني محمد صلى الله عليه وسلم شونك أما فرماني هم بيا غمرا وصلاة وسلام يقال نسان أقر تو عيسى كوري مريم تخوش شوي أبو شوازة أمي جورا علي بيت أأو فرمانا خيدي كدعوي دي كردي تالا جيانا أبوا شايد وصلوا خلقوك الله يمتنها فرستوا حواري كاني دول بني خوي كوفاتي شوي فرمي يا ربي خوي تو شايتي بسني أنا ها يكسر تبرات ديك علي عقا دار بقدر عيسى وكذب أخوة كوري إخوة وأنت على كل شيء شيء وتوش شايتي بسرها مشتيك أروا فرمي ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أو رجيك الله سبحانه وتعالى هم يانكو وكاتوا فاشا من ملائكة كان فرمي آية أمانة إيوة أنا فرست أم خلقا إياكم كانوا يعبدون عبادتي أمبو إيوة أكرت آني شغلين قال سبحانك أنت ولينا من دونهم سبحان الله سيدي الرزو أدبي فريشنا كلمة الله سبحانه وتعالى ويالين فاكو بيقردي بو توي فرورجار تنها تو بشتيواني يمينك أوان سبحان الله تنها تو بشتيواني يمينك أوان بل كانوا يعبدون الجن بل كوان جنوكيانا فالواتش شوين شيطان كوتبون أكثرهم
به مؤمنون زۆربەیان باوەڕیان بەوان هێنا بەکێ بە جادوگەر و دەجالەکان کە فریویان دابن و هەڵیان خەڵاتان دبن. کەواتە بینی سبحان الله پێغەمبەران سەڵاتو سەلامی خوان لەسەر بێ تەبەڕاکە لەو کەسەی کە پەرستوێتی، چونکە ئەو هاتووە خەڵکی بانگەکان لە بەندایەتیکردنی بەندە و بەندایەتیکردنی ئەڵڵا سوبحانەهو وتەعالا، نەک بەندایەتی بۆ خۆشی بکرێ. و مەلایکەتەکانیش بە هەمان سیفەت لە ڕۆژی قیامەتە ئەڵڵاش ڕەقیبە بەسەر هەموو ئەوانەی کە ڕوادا بەس ئەو پرسیارانەکە بۆ بە ئاگاهاتەوەی ئەو خەڵکەی کە گومڕاکراوە لە قیامەتە. ئەمە کەوتمان ئەوانەی کە ژیرن کران بە دووبەشەوە، بەشێکیان خۆیان بانگەشەی خەڵکەکەن وەکو ئیبلیس و فیرعون و نەمرود و شوێن کەوتوەکانیان تا ڕۆژی قیامەت. بەش ئەمان تەمان لەگەڵ یەکە ناو دۆزەخان. بەس ئەوەی دووەمیان کە پێغەمبەرێک بووە، پیاوچاکێک بووە، وفاتی کردو پیاچاکە مردو داوای پەرستی لە هیچ کەسێ نەکردو، ئێستا خەڵکە چێتە سەر گۆڕەکەی پەرستی و لێپاڕێتەوە، ئەویش دیسانەوە تەبەڕا ئەکا لە ڕۆژی قیامەتە. بۆیە ئەمان لەگەڵ ئەو کەسانی کە پەرستویان ناخێ ناو دۆزەخ، ئەوانی کە شەریکیان بۆ قەرار دا بۆ خۆی پەرۆزگار، بەڵکو ئەوانی کە هاوبەشەکەیان ئەنجامدا بۆ ناو جەهەنەم ئەڕۆن، خوای گەورە پێغەمبەران و مەلائیکەت و هەروەها بێتەوە پیاوچاکانیش ئەپارێزێ و ئەیان خاتە بەهەشتی خۆی و بە ئومێدی خۆی پەرۆزگار. ئەم جاوانەی کەوا ژیر نین براو خوشکە بە ڕێزەکان وەکو دارووبەرد، ئەوانە ئەبنە سوتەمەی ناو دۆزەخ بۆ زیاتر سزادانی ئەوانەی کەوایان پەرستن پەنا بەخوای گەوە. وەرە تۆ کەسێکت پەرستۆ ئەساب ڕزگارێکە لاگەڵ کەچی لە ڕۆژی قیامەتە ئەویش لەگەڵ تا ئەسوتێن دێ و تاوی ئاگەکەی پێدێت تا زیاتر عەزابی تۆی بێ، یعنی لە دنیاشە بوو بۆتە عەزاب بۆ لە قیامەتیشا پەنا بەخوا، چونکە لە دنیا هەچی ماڵ و سامانەتی خسوێتە قوربانی دارووبەردەکە و بتەکە، لە قیامەتیش ئەوا بێتە هۆکاری سوتەمەنی ناو جەهەنەمی فەنا بەخوای گەورە. بێ ئەڵا سوبحانە وتەعالا فەرمێ ئینەکوم ما تەعبودون من دونی اللاهی حەسەبوا جەهەنەم ئەنتم لەها واریدون. بەڕاستی ئەو ئەوانەشی کە یان پەرستن جگە لە ئەڵا سوبحانە وتەعالا هەمووتان سوتەمەنی ناو دۆزەخن فەنا بەخوای پەرۆزگار، ئەبێ هەر بستە ناو دۆزەخیشەوە خوای گەورە فەنامەڵدا. لەو کانە هاؤلای ئالیهەتەن ما وەرەدووها وەکوللون فیها خالیدون. خۆ ئەگەر ئەوانە یان پەرستن پەرستاوی ڕاستەقینە نەبوونایە ئەوە نەئەخرا ناو دۆزەخۆ لەگەڵتان. بێگومانە فەرمێ هەردوو لاشیان بە هەمیشەی تیایە مێننەوە خوای گەورەمان پارێزی هەڵک. هەروە لە شوێنترا فەرمێ یا ئەیوە الذین ئامەنوا ئین کەثیرا من الأحبار والڕوهبان لەیەکولون ئەموال الناس بالباطل ویەسدون عن سبیل الله. ئەو کەسانەی کە ئیمانتان هێناوە جا دیقە دەبراو خوشکە بە ڕێزەکان زۆر زۆوریابن. ئەڵا سوبحانە وتەعالا بە ئاگامانە هێنێتەوە ئەم ئایەتی کە فەرمووی ئەیوە الذین ئامەنوا شمولی ئیماندارانەکە، کەواتە ئەی ئیماندار گوێی بۆ هەڵقەبزانن چی داوەلیەکە. ئەفا ئین کەثیر من الأحبار والڕوهبان، زۆربەی زۆری قەشە و مالومەکان پارە و سەرەت و سامانی خەڵکیان بە باطڵ ئەخوارد، مەناحەق و دژایەتی پەیامی خوای گەورەشیان پێێت، ڕێگەی خوای پەرۆزگاریان پێێت. بۆیە فەرمێ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. أو كساني كخليكي كوكنوي خزيني وعطون ومال وزيو سامانة ينابخشي لفيناوي الله سبحانه وتعالى مجدي آقريان في مدى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أفرمي خواهي فرولقار لە ڕۆژی قیامەت ئەوانەی کە سامان و پارەکانیان هەکوندە پێناوی خوانەیان بەخشیوە یان زەکاتی ماڵیان نەداوە کە مایەتەوانی شەکرێتۆ، چون کابرا کە چ بۆچی خواسپاڵە کوێی هینەکات ناوچاوی قەبرکە کە پشت یانی سوپان لا تەنیشتە لەگەڵ پشتیانی پێداخەکە. مفەسرینە فەرمون خوای گەورە بۆچی ئەم سێ شوێنی هەڵبژاردە، چون کاتێک کە فەقیر داوای خێری لێت کردو ناوچاوی گرژ کردووە یان لا تەنیشتی تێکردووە یان پشتی تێکردووە، هەر سێ شوێنەکەی سوتێنێ پەنا بەخوای گەورە. فەرمێ مە ئەو سامانەی کە کۆتان نەکردەوە بۆ خۆتان دەبێت چێشن سزای ئەوەی کەوا خرتان کردوێتەوە و کۆتان کردوێتەوە. کەواتە براو خوشکە بە ڕێزەکانی من، ئینسانی ئیماندار ئەبێ زۆر زۆوریا بێ، ئاگاداری قەبر و قیامەتی خۆی بێ، کارێک نەکا کەوا دنیا و ئاخیرەتیشی لەدەست بدا، لە دنیا شارچی سامان و پارەیەتی بیخاتە خزمەتی کۆمەڵە شەریکێکە و کۆمەڵە بتێکە و بە ئینس و بە جن و بە دار و بەردەوە کە دنیا و ئاخیرەتیش فەوتێن لەسەر ژیانی تۆ بەهشتێک بۆ خۆیان دروستەکەن لە دنیایە، لە ڕۆژی قیامەتیشا لە دۆزەخە لەگەڵ تۆ یاسووتێنێ پەنا بەخوای گەورە. جا ئەگەر ژیر بێ لەگەڵ تایە تۆ داواکەی بخرێتە ژێر پێێتەوە، چونکە ئەڵی گەورەکانمان گومڕایان کردن، ئەوان سەلێشێوایان کردین، ئەوان ڕێگەیان پێهەڵە کردین،
خوای پروردگارش پیتانه فرمی که هر دو لاتان عذاب بدن و هر دو لاشتان به همیشه نو اگری دوزخ امینید که واتا بزانه تو کیه پرستی شوین کیه کوتوی اخر معقول نیه انسان یک توس عقل بکار بینه براو خوشک باشا کانم بایرون ابیتا و معقول نیه کسیک که وکو من انسان یک بی حر وکو من برسی بی تینوی بی وکو من نخوش بکوی وکو من بمری و لناو بچی و تیاب بچی من او کسب کم بخوال عیازو بیلا و شوینی بکوم طبعا خواه نیه که سوزده با برای وکو خواه جاری وایا شوین یاساقی کوتو کپی چوانی یاسای الله سبحانه و تعالی ای کات الشریکی الله سبحانه و تعالی لیاسا تحکیم لشرع حکم کانی اما خاطر پیش شرعکی خواهی پروردگارو یان بردو داری که بدستی خوی داتاش راو اوی که حساب چاوی سر بینده لولاتی که کو هندستانا جگه بزیه براستی هر قومی کور عشرتی کو هر گرکی خواهی که اما خواهی اندروز کردو پناه بخواه داتاشی و کومالی کش لپشتی ام خواهی نو بس خریکی پار خواهر نیو خلکن نان نیه بی خواه برسی خواهی دول روحازی امسر و سید نیا که تا پارونه بخواهی منالکانی پیاغه که چیسی که اچه بزیادی شو لو پارونانش اگریتو ایدا با کیه ببتی اکو دارو برده با کومالی کس که لپشتو ای خون یا لناو قبری کی پیاغچه که اسی که کومالی پاری کی زور کو اکریتو خرا کریتو کس نازانه با کیو بری اما حاتو بحساب شیفا ورگری اما هاتو منالقی چاگ بیتو اما هاتو رزقی زیاد بی الله سبحانه و تعالی عقلی بخشی امنو تو پیغمبرانی بو ناردوین صلات و سلامی خواهی نسل بی رنگ راستقیان بو روشن کردوین اتو هیچ کسی فریای تو ناکوی لروشی قیامتا غیری خالق کدن بی که الله سبحانه و تعالی بوی ابی بندایتیشی بو که شریکی بو قرار ندی براستی و براستقینش بی پرستی و بوی گرنگا کتو شار زابی لهمو جوره کانی شرک براو خوشک برای زکانی و او توحیده باشی وازه چه ناو دلو درون توا که جیغی هیچ کسی هی تری تیانه بیتو که بیهی تهاو بش بو الله سبحانه و تعالی چون که وقت رنج بخساره بید او تا فرمو فرعون لگل دارو دستقیه بو دوزخ هاو شیوکانی فرعون هر کسی لروش قیامتا پیغمالی خوالی صلح هشتی که پرسته بیه پرست اوی که پرستیانه ایه نه لپیشیو طبعا نخوتیو خودتون مانگو استیرو خورو هر چی کی پرست بیه لپیشیو دی اما لبرو که اوکو انسان روح لبرنی نه ما نه بردو دارو یعنی به یار خوابو خدمتی مروایتی درستی کلو که چی توی پرستی چونه بیشتی با او بو خدمتی تو درست کرون معقوله تو بسی پرستی لپیش تو اروا برو دوزخ و توش برو دوزخ روی لقال کم بردو دارو بتو هر چی بیت انجا بیت و کاری عذاب دارین چون که من جهید نیم ایوی تریان کجیرن ایوی دیسان لگل توی ابو دوزخ پیش تکوی حدیث سر کرده که واری پیشی کوی آمدین جماعت اقیل غلا شوینی که امون او دوزخ یک لدوای یک باوشی وازه فریاش تان ناکون اوان فریای خوای ان ناکون چون اتوان فریای تو که لروجی قیامتا ای خوای کی جی آکاتو لیرا اوانی که وکو پیغمبران صلاة و سامی خوازه وکو چون عیسی کنو ولین لیر تبرا آکا یا ربی خوایا من تنها امرم باو خلقه کدو که بندیاتی بو توبکن بتاقی تنیا بو پرست حاشا وكلا كعيسى عليه السلام بان قشي خلقي لك ولا وركاك وكو خواب مفرس العياذ بالله كصالانه بناو مسلمان بيروز بايليا يعني شي بيروز باي يعني بيروز بك عيسى خويا كوري خويا العياذ بالله كدايك يبو تجني خوالا ولا العياذ بالله اما زور خطر لكفر وشرك شهر زانية اطفو صوزي كي قلت ها وقيت شي كبا بيكم لغاليان براو خوش كبا شقين ام اسلاما لسر عقيدة وتوحيد دام مزرعه. أجر بيرو باورك وخلطه وشرك تيابي وكفر تيابي ونفاق تيابي قصر كوت مدرس يعني. شو كوك سرتاج أما جمعت بناء دروس ناقية لسر تبتور. إلا لك وتأيه هذا روخيت بنشينك ضعيف ولا وازبي. أبي لسر أساسك وبنشينك بهزو بتو توكما كونكريتي. بوشي واز عقيدة كوت دام مزرعه. بوهيد شالايكو. هیچ گمانیکو هیچ هیرشیک نتوانه بیرو خیلی وکو قلایک رابو سلشونی خواه اگر عبم شوازه ما کرده امیدی خواهی پروردگار او کاته انشاءالله سرکوتن بده سینین و اگر هر تاوانه هیتر مانه به غیری شرک امیدی لی خوشمنا میلای خواه سبحانه و تعالی بس خاک بسر او کسی که واز نتوانه که ترینیو بلام لناو شرک آه اما دی سانه و اوکو چون امام عمر رضا و رحمتی خواه لسر بیر که برای قشقی بینی ناو کنی سقیه پشتی کرب بو یا ریشی سپی بو
دسی کرد گریان فرمی بوی عامله الناصبه تصل لنا الحامي واياتي خندو عملكاي نصب كلا لي خور نجيرو بعملكاي نو اگر خوا فرن دانش باشا براكم باشا خوشكم خو كابرا دانش شو بحسابي بعد بس شو شريك بخوا قرار ده خو يقدر لغا شركه كيا لا اگر دانيو كرد وكاني شي ورنا اگر فنا بخوا يقول ان شني خوشي معدوك بو يشار زابون لعقيده وتوحيد جورتين دسمايه بو انسان مسلمان بو انسان باوردار وموحد كبتوان ان شاء الله رجكاني جياني تاريكي كاني جياني روشن كاتب ومدي خوي فرودك تاو كل قيداتو بخوي فرودك انا سبين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية بيشوا طبراني رواتي كردوا.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو
1: حسبي

0: ام فرموديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بينا جيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید
3: خواه جان لید اپارین و لید الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناهکان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدايت من بدأ نوتوان من بقرة بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو اهنين بم من الله بيغناهانا هاناد بو اهنين بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري خود خواهي جان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم، اللهم إنا نعوذ بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة قدر عند الحجر الأسود. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بسراني دنجي إسلام إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواوي سباس من لبو خواهي پر رغاره كجاره چي ديكا لبرنامه چي ديكا لچي روكو چي فير دبين بيتان غيشتي نوا تواكو بتوانين بإذني خواهي پر رغار مشتي چي تر بخي نسل أو خرمانيا خرماني دعوه و بانگوازي و صحوه و بلاو کرنوه دين و سرخستي ديني خواهي پر رغار دوا دكم لخواهي پر رغار يكمو أول شد رزامندی خوی پی من ببخشی باشان لروجی دوائیش و از پاداشتکی شاد بینو ولی دنیاش ببیت مای سود و کلگ لبو تکرای بی سران و ایمان داران، اللهم امین. برا برزکان خوشکانی قدر گران تی روشی او زهر من بریتی لو ضرب المثلیا تاوکو انشاءالله دوائی ضرب المثلکا درس و عبرکانی باس بکنو و بزاین چی لیو فیر دبین. دلی راوسيك لسر بحر دانشتيو راوكيشي خستيتنا او دو ماسي لولا ودين لبو او راوكيا لبو او بارسة قوشتيا ماسي شي قورو يكشي قتشكا ايو قوريكا عقلا بلا ما يكشكا بوشي وينيا زا ايو قوريكا يكسر حزاري قتشكا تداتن في دلي دلي اما نكي او راوكيه بخوي او پارچه گوشتی بخوی لبرچی لبروی داری او پارچه گوشتی لنهای قلابه چی اصنی تی دای قلابه اصنکه به داو چی شفاف و بسترایا داو شفافه که اما نای بینین چون که رنجی شفافه و رنجی لرنجی آوکه یا لداری کش او داو شفافه یا با دارکه و بسترایا دارکش با دستی راوچی کش تورداسی پی تاوکو بدگری و شخط بکات نازه خیزانه که لطنیشتی تی ورونی قدساندی تاو لناو مقری تاوکو سورد بکن و لگل مندالکان بیکا و بدخون و ازگکش فردن پیشی پشی لکا لگل یعنی ازگکش بخون او ماسی گز که هو پگل خوی دبینیتن یعنی زور پی سیرا احداث چی عدیبه لویا یکسا دکشه تاو باش کمی که گورکا درواتن گز که فکر دکاتو داری باشا دبی اول راز بكا وابي دبي هو الراز بكا يبي لو خوي نبيتن ولا حاسي قماني خرابي لبو دروز دبيتنو برياده داتن كا او بارسو غوشتا سوره جواني بخوا
كاتيك قبي لدى داو غزاي لدى داتن يكسر قلابك بقر جوالو نسيتنو إشارة داتنو كابري راوتي إش راي دا چيشي تدريكا كاتيك والناو آوكا ديت دريكا وماسي قسكي ديت زيهاني وشكاني لزيهاني آوكا طعو دا بيديت زيهاني وشكاني أو زاو كات اللبوي بدر دا كويتن كوا فعلا أو داو شفافك بديار كد أو دارك بديار كد أو راوتيكا أو تاور داسكا روني قد ساوا خيزانكو وهل وها من دالكان وهتا بشي لكش باشا زا إيستا باشا من بونو لبقو ماسيا تس سود دادا تكالك دادا نخير كالك نادا سود نادا أول نمونكا تاوكو إمال أمور قيامتي خومان تيبقين بلا برزكان إيمان داران هربو شيوية إما كاتك أول لزيهان الدنيا دا درجين بيمان دا قتري قبر هيا حساب هيا كتاب هيا ترازو ميزان صراط لي برسينوا خواي برقار بهش جهندم أوانا هيا أوانا لبرساوي إما ديارنين ديارنين بلام كاتك أول وكو ماسيا كتوان لزيهاني أو كتو دريكا تو جيهاني وشكاني همي بتساوي خوي بيني هربو شيوية إما اگر آتو لجیهانی مشاهدی او دنیا دا بچنه درکو بچنه جیهانی آخرت او کاتی او شتانه که تازه نو منینه هموی بچای خو منده بینین هموی بچای خو منده بینین جا چون ماسیکا پشمان بوا پشمان بونو دادی لبونه دا و به همان شوی امش که چونه جیهانی آخرت پشمان ده بینه و لسراوی کوا پیام گوتین که حساب و کتاب چی قرص لپشمان دایا روشه که قیامت 15,000 ساله بهشت خالدین فیها ابدا جهندم خالدین فیها ابدا فقط فاز فوزا عظیما که بهشتی خواه پرگارا باشه او کاتی او شتانه و او حقتانه ولی بو بدر دکیوتنو پشمان بونوا دست ناده لوی خواه پرگار او مشهده من لبود تو مردکا کاتی کتون قیامت هاوردکید ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا بلام كلا خواهي بمانقرين او دنيا خواهي بمانقرين او دنيا تاوكو عملي صالح انزام بدين بلام خواهي بقادة فمتن نخير جارة چيدي كناقرين او دنيا بلا برزاكان خشكراني قدر قدان او تيروكا زوشت ما نفيردكا او تيروكا او ما نفيردكا تنكبراسي اما خالي يكم وترخان او ايك ايمان من بغيب هبي ايمانا يقينا جازما بيش انزام داني عمل لو يخواي برقاد فمتن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يكسر بالغيب او دو يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة قرآن بيروز ومبارك زور دقيقة زور وردة برنامكان زور عجيب دار رايا يعني لو السير سمرترو بخوترو بلاغتر دانا رجري خواهي بقرد لبرتي غيبي خبش إقامة صلاة و إيتاء زكاة يخص لبرو إيمان بون بغيب إيمان بون چي تاكو باش واد لك واد دكات نيوش و روشش زور انزام بدي و زكاة زور بدي براشيري نكان خشكاني قد ذكران لو زور گرنگا إنساني إيمان دار براسي باوري بغيب هبيتن و غيب باورش تواو او رو بان خوازان ماوسته یعنی آینی و تربیجان خواهی گوره بیان پارزیتن مفقیان بکاتن بیان پارزیتن لهمو درد و بلاو ایش و جانکو نخوشیکو اوانا باشه هاوار دکن لبو من به من دلین که قیامتک من لپیشا قیامت چی سخت من لپیشا خواهی پروه پرسیار و کتاب من لگل دکاتن لترازو را دوستن لبردم ترازو و خواهی گوره دفمیتن ثم لتسألون يومئذ عن النعيم لباري همون نعمتك برسيارتان لدكري وهروه خواهي برقاد دفهمتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهروه دفهمتن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ها هموي لما دا برسيتو بيغنبري نازار صلى الله عليه وآله وسلم لفرمو دي شرين دفهمتن اتقوا النار ولو بشق التمرة اتقوا النار ولو بشق التمرة تقوى خواهي ترغب كنو عباتي خواهي ترغب كنو اگر بيو بكرت خورماش بيتن وهروا هذا فمتن لا تحقرن من المعروف شيئا هيت معروفو تاكك بكم مزانن هيت معروفو تاكك بكم مزانن لبرتي لبروي براسيب
لە ڕۆژی دواییدا گچکەترین ئەعمالی ساڵح بایەخەکی زۆری هەیە و زۆر بنرخە لە قیامەت. زۆر گرنگە ئینسانی ئیماندار بەڕاستی یەقینی تەواوی هەبی بەرامبەر بە قیامەت. ئێستا خۆت دابنێ لە مردووەکانی بڕیاری چ دەدەی؟ بڕیاری چ دەدەی ئەگەر ئێستا خۆت دابنی لە مردووەکانی بڕیاری چ دەدەی بێوە دنیایەکە؟ دڵنیام کۆمەڵەکی زۆر بڕیا دەدەی دەیکەواتە ئێستا بەمە خۆمان دابنین لە مردووەکانین با ئێستا بین ئەو بڕیارەنە جێبەجێ بکەین و هەروەها ئەگەر بێ ئێستا ئەمە بە مرد بچینە گۆرستان، بچینە گۆرستان لای گۆڕەکان، لای مردووەکان لەیان پرسیار بکەین بین باشە ئەی خەڵکی گۆرستان، ئەی خەڵکی گۆرستان، ئەگەر بێ ئێستا ئەمگۆ بگەڕێنەوە دنیا ئامادەن ئەو مەشروعانەی لەسەری بوون و کە بەجیتان هێشت تەواوی بکەن، تەواوی بکەن خیندن، شهاده، خانی، سیاره، دوکان، تجارت، کسابت، امدن تاوی بکن. والله ثم والله زور براشکاوی، زور بدنگا چی برز هاوار دکن والا مندن دن نخیر، نخیر امدن او مشروعان بایخ بیبدن. ادی ادینگو امدن چی بکن؟ اما امدن بر دوام لخری خریش عبادتو، خریش خوای خومن بینو، خریش ذکر و دعا و پارانوا، خەریکی دەعوە و بانگەوازی، خەریکی بڵاوکردنەوەی دین بین لە بۆ قیامەتمان، لە بەرەی زانیمان حەقیقەتەکەمان بینی. ئەی برا شیرینەکان، ئەی ئەهلی ئیمان، وڵاهی ئەو حەقیقەتەی کە ئێستا ئەمە نەمان بینیە خوای سوبحانە وتەعالا لە قورئانی پیرۆزدا لە بۆمانی تۆمار کردیە. دەی ئەمە مادەم باوەرمان بەخوا هێناوە، دەی باوەڕشمان بەو حەقیقەتانە هەیە کە غەیبن و ئوموری غەیبن و لە قیامەت پێی دەگەین. مادەم پێی دەگەین پێویستە بەڕاستی کاتمان، وەختمان، ئەنفاسمان، جوولەمان، حەرەکەمان، سەکەناتمان، لەحزەکان و دەقەکانی ژیانی خۆمان لە خزمەتی ئەو دینەدا بنین، چونکە بەڕاستی مەقسەد لە دروستکردنی ئینسان عیبادەتە. خوای پرگار لە قورئانی پیرۆزە دەفەمێتن: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ئێمە جن و ئینسانمان دروست نەکرد إلا ئەداتی حەسرا، حەسر إلا ليعبدون، إلا لبو عبادت إما إنسان وجنا كان لان دروس كردية دي خواهي بقال إما لبو عبادت دروس كردية كواتا أصل لدروس كردني إما، أصل لدروس كردني إما، مقصد ما بس لدروس كردني إما عبادتا، عبادت ولا ما كاتش ده جيانش ضرورياتي تدايا، ضروريات باشا كارا كسابتا نان خوادنا نوستنا دست باوغياندنا همو أوانا ضرورياتي جيانن، ضروريات جان. بلام نابي إما ضروريات بپیش مقصد بيخين، ضروريات بپیش مقصد بيخين نابي ناكري. اگر هاتو تيكل ما كر اواما ايش و جان و بلاي زور من لبود يتوشي گناح و تاواني زور دبين. پیغمبري خوالا فرمودك بازدكا صلى الله عليه وسلم دفمتن بياوك لبنو اسرائيل باش اوه كوا قامشكي چلاني پیدا کردو کشتوکالي پیدا کرد لکاتي هات نوا ماندی بو هیلاک بو سواری سە پشتی گامێشەکەی بوو، سواری سە پشتی گامێشەکەی بوو. ئیتر ئەو گامێشەیە ئاوری لێداوە بە ئیزنی خوای پێوەر دەستی بە قسەکردن کرد. قالت، وەڵامی داوە، قالت ئینی لەم ئوخلەق لیهادا وەلاکن خولق لحراسة الأرض، خلقت لحراسة الأرض. وەڵامی داوە فەرمووی ئەی کابرا، ئەمن لە بۆ ئەو کارەیە دروست نەکرایمە کاتو سوای سەپشتم بی، بەڵکو ئەمن لە بۆ ئەوە دروست کرایمە کەوا زەوین پێ بچێڵ درێ، زەوین پێ بچێڵ درێ. دەیکەواتە بەقەڕەک، چێڵک، گامێشک قبولی ئەوەی نەکرد لە بۆ غەیری مەقسەدی خۆی بەکار بێ، غەیری مەقسەدی خۆی بەکار بێ. ئەی ئینسان چۆن قبول بکاتن لە بۆ غەیری مەقسەد ژیانی کاتی خۆی سەرف بکە؟ مەقسەد لە ژیانی ئینسان دروستکردنی ئینسان عیبادەتە. باشە، چۆن دەکرێتن؟ بەڵێ ضروریاتەکانی خۆشمان جێبەجێ دەکەین، بەڵام زۆربەی ژیانمان لەبۆ عیبادەتە، زۆربەی ژیانمان ناو عیبادەتە. برا شیرینەکان، ئەی ئەهلی ئیمان، خوشکانی قەدر گران. باشە، یعنی ئێستا کەسێک خانووەک دەکا، ضەرب المەثەل زۆر گرنگە تاوەکو تێبگەین. خانووەک دەکاتن، مەقسەد پێنج غرفە، شەش غرفەی گەورە دروست دەکاتن لەگەر دو ئاودەستی گچکە. ئەو ئاودەستانە ضروریاتن، بەڵام مەقسەد لە دروستکردنی ئەو خانیە ژوورەکانە، تاوەکو تێدا بحەوێتەوە، تاوەکو تێدا بحەوێتەوە.
ژیانی کامەران و ئاسوودەتی دا بەسەر بە. بەڵام مەگەرات و عکسی کردەوە. ئەو جارە هەستا دوو غرفە گچکەی دروست کرد و پێنج-شەش ئاودەستی گەورەی دروست کرد. پێنج-شەش ئاودەست زۆربەی کاتەکانی خۆی لە ئاودەست بەسەر برد. دوور لە چای پاک و ڕیشی جوانی ئیمانداران. ئەو کاتە چی پێدەگوترێت بەو کەسەیە؟ پێی دەگوترێت ئەو کەسە تەواو نیە، تەواو. لۆرە بەوەی ضروریاتەکە هینا جێ مەقسەدەکە، مەقسەدەکەی بدە جێگەی ضروریاتەکە. باشە؟ مەقسەد لە دروستکردنی ئینسان حەوانەوەیە ژیان و گوزەرانی و خۆشی لە خانوودا بەسەر بباتن. باشە؟ بەڵام ئاودەستەکانیش زەرورن. لۆیە بەشێکی گچکەی لە بۆواندا نایە. باشە براکانم، خوشکانی ئیماندار، کەواتە دەی ئێمەش مەقسەد لە دروستکردنی ما عیبادەتە. بەڵام ئەو دنیایە و بەدەستهێنانی پارە و پول ئەوە ضرورەتە، کە مادام ضرورەتە بەقەد ئەو 200 مەتری خانیە چەندم لە بۆ ئاودەستەکە دانە بۆ ئەوەندەی لە بۆ دادنێم، ئەوەندە کات و شوێن و وەختی لە بۆ دادنێم. ئەوەکەیت کە لە بۆ چی دادنێم؟ لە بۆ مەقسەدەکە دادنێم کەوا ئیسراحەت و ڕاحەتە ناو خانی بە هەمان شێوە مەقسەد لە ئینسان عیبادەتکردنە بەرامبەر بە خوای پرگار. لێش زۆربەی کاتەکانی خۆم من بە عیبادەت بەسەر دەبم، چونکە خوا تەنانە بۆ عیبادەت دروستی کردووم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون لسورة الذاريات حتى أخوات برغالب ماني دوباره كدي تولد فمثل إيما إيو ما لبو رزق دروز نكدي وداوي رزق ما لتان نكدي وداوي طعام وخوات نش ما لتان نكردي چونك إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق دي كواتا با مقصدك جياني مكة عبادته با لبيري نكين وليش ما نعكس نبي توا قال ما نعكس بوا دواي بشيتنا ودا بردرين ولا قيامات زور لي بشمانين اگر هاتو مثلا كسك جو دريجة شي هبيت نو عربانا شي بيو وكل بيت دروس تبا خوي لسر عربانا كدابني شي همو بجو دريجة كراب شي شيتن بلا ما قاو دار خوي خستة جيگاي جو دريجة كجو دريجة كي خستة جيگاي خوي خوي عربانا كرادة شي شاو جو دريجة كجسا عربانا كدانشتبو خلق تبو كسي درين خلق تبو كسي درين لأن أو كابريات تواونية براشي لنا كان أي أهلي إيمان دي با إيمش الشيطان زور في البعض براسي مقصدي لجيان من لحرنك ليقسك كدين وخريك لبير ماني بباتوا خريك لبير ماني بباتوا بلكو إيمي بأسباب وبالضروريات بو دنيا مشغول كرديا خريك عالمي مشاهد كاوي إستالة بتساو مانا دي بينين عالمي مشاهد أولي بتساو مانا دي بينين زیاتر و زۆرتر لەناو دڵمان جێگای خۆی کردیتەوە لە چاو عالەمی غەیب کە قیامەتە و حیساب و کتاب و بەهشت و جەهەنەمی خوایە. ئەو چیرۆکەی باسمان کرد لە چیرۆکەوە چی فێر دەبین ئەو دوو ماسیە جوانترین و باشترین نمونەیە تاوەکو ئێمە لێی تێبگەین. ماسیەکە تاوەکو لەناو جیهانی ئاودا بوو باوەڕی نەبوو لە دەرەکە چ دەگوزەرێ، بەڵام کاتێکەوە لە جیهانی ئاو هاتە دەرێکە و چۆ جیهانی بوشکانی ئیتر حەقیقەتی هەموو بۆ بەدەر کەوت. أماش هتاو كل الدنيا داينا على عالم المشاهد داينا باور ما نية لقيامة سيدة قزرية بلام كتشونا قيامة أو زهم الراس كانوا حق تكامل بوبا دا كيفي دي إنساني عقل إنساني زيرك ويا وكو بيغمبري خالي فمن صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل وكسية كإداني نفسي خوي بكاتنو وعمل بكاتن لبو دواي مردن برابر زکان خوشکانی قد زگران داو دکم لخوای پرگار او چروکب بیت مای درس و عبر و پند و آموشگاری لبو همو لایک من و هر و بیت مای هاندار من لبو قیامت و کلمه کو تایشم اوی اما اصلا ایام دی الحجه داینا روژا پیرو زکانی موسیم حد چون شوکان پیغمبری خواهد فمی صلی اللہ سلام لسال دا شوکانی لیت القدر پیروزو مبارکا ولا صالح لروجه كان دا او دروجه زو بيروزو مباركه او سيز دروجه نور روجي ديال الحجه تار روجي ججن زو زو بيروزو مباركه ويا اول دين عباتي زوري تدا انزام دين بتابتي تكبيره الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد لرمضان دا أتسان ساعتك ما لبو دياري كرا لبو تكبير ليدان بلام لقربان دا كإستاكيا سيزدر روج ما لبو مولد درايا كتكبيري تدالي بدين دي بازور تكبيري تدالي بدين
چونکە گەورەترین و پیرۆزترین و مبارەکترین عیبادەت لەو ڕۆژانە تەکبیرەیە، و ئەوتنی لا ئیلاها ئیلە الله وەحدەه لا شەریکە لا، و بە ڕۆژی بوون قورئان خوێندن، هەموو ئەو عیبادەتانەیە. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بوان دازياتنا كوتاي برنامج أورج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد اخوينت باشان فويان بيداد اكات باشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيداكات تا اندامكاني تري لا شي امكارا سيدزار انزام دادات

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر.
1: سبحان الله سيوسيجر، الحمد لله سيوسيجر، والله أكبر سيوتوارجر. هركسك كاتك كبير،
0: الله أكبر.
1: سبحان الله سيوسيجر، الحمد لله سيوسيجر، والله أكبر

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة الله

0: أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
1: بشار زبون لا آيني بيروزي إسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شپولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وقال

فلبس وربك فكبش وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: فهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: دنجي إسلام لسر شبولي 106.1 برنامكاني بلاو دكاتوا.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل

الصفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بك

المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق

0: الباب.
1: دنجي اسلام دنجي حقيقة اخواناسيو سداو سكوي خواوستاني رابونا.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

دنجی اسلام، دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

لا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

لَهُمْ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا

الساحر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرق

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر

متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

فارتض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

الآية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على